بدور وكانو بباوران بلي آيا اول ليچيق لو دو سر انجامت چاك زياتر چاورواني چيمان بودكن لكاتيك دا هردو چان چاكنو آواتيان بودخوازين كا يان سرکوتنا يان شهيد بون امش هميشه چاوري ودكين خداي گوره بلاو سزايا چي تايبتي خويتان بسرده ببارينيت يان بدستي امتوشي شكستي و نهامتي ببن دايتر او خوتان ملاس بدنو چاور ريبن براستي امش لقلتان دا چاورين.

0: اوانا سويندش بخدا دخون كبراسي لأيوان بلام درودكن اوانا هيچ كاد لأيوانين بلكو اوانا كسانكن كالترسا خريكن زي ربكن وترسنوكن
1: لو يجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا اليه وهم يجمحون
0: خو اگر پنایك یان سنشکوتيك یا جير زميني چان دز بكويت او بپل روی تيدا کنو لکاتيك داك اوان هیچ تيك جلو یان ناگريت او اندل بجدار بوني غزادة ترسن

0: بيغمان زكات تنها بو هجارو ندارانو او كساني كارمندن بسريوو بو مسلمانان نوياني كا هشتا ايمان زيجير نبولا دليان دو بو ازاد کرني كوي لكانو بو يارمتي داني قرزدار كانو بو غياندني آيني خدا هر بواري كخزمت ببانگوازي اسلام بكاتو آيني خدا برو پیشو سرکوتن ببات اروها بو او ربوارانش كپاريان لي دبريتو ندار دكوون دا بشکرنی زکات بو شیویا فرز للان خدا و لگردنی ایمان داران دا. خداش زانه و دانایا لسامان بخشینو فرز کردنی زکات دا.
1: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

تصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر

عيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة

اللهم إنا ندعوك يا رب، يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين، نسألك بكل كتاب وبكل آية. اللهم إنا ندعوك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين، ندعوك بكل آية أنزلتها في كتابك وبعدد كل رسول أرسلته إلى عبادك، ندعوك يا مجيب السائلين

وتسود وجوه. اللهم ارفعنا بتلاوة القرآن، وأدخلنا الجنة بتلاوة القرآن، وأرنا صحبة الحبيب محمد بتلاوة القرآن.

0: Muhammed.
1: Delailin Nur.
2: Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah ve melaiketehu yusallun alen nebiy. Ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Lebbeyk. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Salaten tüncina biha min cemi'il ehval vel afat. Ve tekzilena biha cemi'il hacat. Ve tudahhiruna biha min cemi'il seyyiat. Ve terfa'una biha indeke a'la derecat. وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات آمين يا مجيب الدعوات والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كلما اختلف الملوان وتعاقب العصران وكرر الجديدان واستقبل الفركدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام وارحم وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا إلى يوم الحشر والقرار واغفر لنا وارحمنا والطف بنا يا إلهنا بكل صلاة منها اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك وعين عنايتك وشمس هدايتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وخير خلقك وأحب الخلق إليك عبدك وحبيبك ورسولك النبي الأمي الذي ختمت به الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأرضين رضوان الله تعالى عليهم وعلينا أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل أفضل صلواتك أبدا وأنما بركاتك سرمدا وأزكى تحياتك فضلا وعددا على أشرف الخلائق الإنسانية ومجمع الحقائق الإيمانية وطور التجليات الإحسانية ومهبط الأسرار الرحمانية وعروس المملكة الربانية واسطة عقد النبيين ومقدم جيش المرسلين وقائد ركب الأنبياء المكرمين وأفضل الخلق أجمعين حامل اللواء العز الأعلى ومالك أزمة المجد الأسنى شاهد أسرار الأزل ومشاهد أنوار السوابق الأول وترجمان لسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكم ومظهر سر الجود الجزئي والكلي وإنسان عين الوجود العلوي والسفلي روح جسد الكونين وعين حياة الدارين المتحقق بأعلى رتب العبود.

فسلم تسليما كثيرا كلما ذكرك الذاكرون فغفل عن ذكرك الغافلون في كل طرفة عين ألف ألف صلاة وسلام واغفر لنا وارحمنا والطف بنا يا إلهنا بكل صلاة منها. اللهم صل على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصور الجسمانية ومنبع

منه وإليه وصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت.

الجلال وقطب فلك الجمال. اللهم بسره لديك وبسيره إليك آمن خوفي وأكن عثرتي وأذهب حزني وحرصي وكن لي وحزني إليك مني وارزقني الفناء عني ولا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا بحسي.

اللهم صل وسلم أفضل وأجمل وأنبل وأظهر وأطهر وأحسن وأبر وأكرم وأعز وأعظم وأشرف وأعلى وأزكى وأبرك وألطف

نيتك لا تحول على عبدك وحبيبك ورسولك محمد خير خلقك النور الباهر اللامع والبرهان الظاهر القاطع والبحر الزاهر.

نسألك بحق أموال صلواتك على حبيبك رضوانك وغفرانك وجنتك والاستقامة على الصراط المستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحق

الموت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة

لكني في عين بحر الوحدات حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها. فاجعل اللهم الحجاب الأعظم حياة روحي وروحه سر حقيقتي وحقيقته.

عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات المباركات. اللهم اجعل أفضل

سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا

يا خير الحافظين آمين. والحمد لله رب العالمين. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه.

ملأ أركان عرشك وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك وبرحمتك التي وسعت كل شيء لا إله إلا أنت يا غياث المستغيثين أغثنا يا مغيث أغثنا برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير

الحمد لله رب العالمين يا نور الأنوار يا لطيف يا ستار نسألك أن تصل

صاحب المعراج وما زاغ البصر سيدنا محمد ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول الله.

على من جاءت بدعوته الشجر ونزل سرعة بدعائه المطر وأظلته الغمامة من الحر وشبع من صاع من طعامه مئات من البشر ونبع الماء من بين أصابعه ثلاث مرات كالكوثر وسبح في كفيه الحصاة والمدر وأنطق الله له الضب والظبي والذئب والجزع والذراع والجمل والجبل والحجر والشجر سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد ألف ألف صلاة وألف ألف سلام.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبيغنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هر كسيك لروجك دا صجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقر دني آزاد كردبي وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إوارا لشيطان دي پارزي ولو رجدا هيچ كسيك ذكري كيتري نكردو باشتر بي لم ذكرا إلا كسيك زياتر لو أو ذكري كردبيت.

إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الحي القيوم، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ووفقنا إلى شكر نعمتك علينا. ونسألك باسمك الذي استقل به عرشك، ونسألك باسمك الذي وضعته على النهار فاستنار وعلى الليل فأظلم، ونسألك بعظمتك وكبريائك وبنور وجهك الكريم أن ترزقنا القرآن والعلم به وتخلطه بلحمنا ودمنا وسمعنا وبصرنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم نور بصائرنا بالقرآن واجعلنا من التالين له العاملين بما جاء فيه وبما صرفت فيه من الآيات منتفعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: ذكري بيانيان بيانيان
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم.

وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

0: يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: رادیو محراب دنگیک بوگیاندنی پیامی دوائین پیغمبر.

تو اي محمد اي پیغمبر بلي او ذاتي ام قراني دا بزان دو بهموني هن يك دزاني لا اسمان كانو زويدا هر اويش هميشو بردوام لي خوش بو مهربانا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نعوذ بك من شر خلقك أجمعين أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى. نعوذ بكلماتك التامات من غضبك ومن عقابك وشر عبادك. اللهم أنت الملك

ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من سوء المآل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ونسألك رضاك ورضاء الوالدين والجنة، ونعوذ بك من سخطك وسخط الوالدين والنار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الصعيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر

مدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر.

تجد مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير.

الدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر

بِالْقُدُسِ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

قاعد فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر

ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر

تستغفر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر

بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد

ونذر ولقد صبحه بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

قلوبهم أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتكين في جنات ونهر

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا ندعوك بصالح أعمالنا أن تغفر لنا وتفرج عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. إلهنا، إنا نسألك ونتوسل إليك بأن تعيننا على امتثال أوامرك واجتناب نواهيك، وأن نفعل ما تحبه وترضاه عنا. اللهم اجعلنا ممن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العزة من غير بطر، ونعوذ بك من الذلة والمسكنة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم فارق الإصباح، وجاعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا، اقض عنا الدين، وأغننا بفضلك عمن سواك. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى التي إذا دعيت بها أجبت، وإذا سئلت بها أعطيت، أن تغفر لنا ذنوبنا. يا كريم يا جواد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هر كس يقل روج يقدا صجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إيوارا لشيطان دي پارزي ولو رجدا هيج كسيك ذكري كيتري نكردو باشتر بي لم ذكرا إلا كسيك زياتر لو أو ذكري كردبيت.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

0: القارئ شيخ محمد صديق المنشاوي الذي يتلو علينا من سورة الأنبياء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الحي القيوم، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ووفقنا إلى شكر نعمتك علينا. ونسألك باسمك الذي استقل به عرشك، ونسألك باسمك الذي وضعته على النهار فاستنار وعلى الليل فأظلم، ونسألك بعظمتك وكبريائك وبنور وجهك الكريم أن ترزقنا القرآن والعلم به وتخلطه بلحمنا ودمنا وسمعنا وبصرنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم نور بصائرنا بالقرآن واجعلنا من التالين له العاملين بما جاء فيه وبما صرفت فيه من الآيات منتفعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

حتى إذا

صدقتم فادخلوا

كينا عدو أما يتملد أسنايا.

Frienkes Khoaya Evedem Kesnaga Frienkes.

0: برنامه دروشان دروشان در فتحك بو دروشانوی درون بأنوار قرآن برنامه دروشان لعمادو بيشكش کردني دكتور عثمان برنامه دروشان
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وذكرنا منه ما نسينا وفقهنا في أمور ديننا ووفق هؤلاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أعوذ بك من العجب بما أحسن ومن التكلف لما لا أحسن واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا
3: أزان خوشبستان لهر كيبن أشتي فرورتغارتان ليبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوش حالي جاركي دي قاجب قرينا وخزمتي سورة مباركي الشعراء لألقي هجدي من دابوين دوا داستاني أم سورة بيروزة كداستاني حوتما دواي أوي شش داستاني پیغمبران و گلکانی بو باز کردین هاتینا دو داستان که داستانی خاوانی دارستانکن خاوانی دارستانکن پروردگار فرمی کذب اصحاب الایکتی او قراءتک کذب اصحاب لیکتا لیکتا ناوی شارک بید المرسلین إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أما خالها وشي بانخوازي بيغمران عليه الصلاة والسلام بيغمراني بيشوش همان فرمايشتيان فرموه باسي تايبت من ديكاني أو قلناكين يسا يا سباسي أوكين كأم خالنا كخوند ما نوا خالها وجو لنوان بيغمران وجلكاني بيشينا أز كان كابينين سري قرآنك ينبينين نبي شعيب بيغمر عليه الصلاة والسلام لتشوار سورة يانز جرهاتو بلام مدين نو جرهاتو إنجا أيكا يا خليكا أبيش شوار جرهاتو هندي زنا فرمون أصحاب ليكا طبعا الأيكا يعني شي يعني دارستاني تشروبر دارستاني تشروبر يعني أصحاب الغيظة المكتظة يعني درختة كان درختة كتير يعني دارستانيكا تشروبر قال كاني تشروبر دار درختة كاني تشروبر هندي زنا فرمون أمانة هر خلقي مدين جارك بناي أصحابي مدين هاتون جارك كان بناوي أصحابي أيكا هاتون هندي زاناي دي كافر من نانا بيغمر شعيب عليه الصلاة والسلام بو دوغل نيراون هر دوغل كدابو نريتيان وكو يقوابو نزيك يكجبون اي كان اواني كلمة ديانا جياون او دي كش كخاواني دارستانا كان او قالي دارستاني شروع بريان هوا أصحابو ليكا بلام هر دوكيان همان دابو نريتو كاري خرابو قزونيان هبوه بوي أم پیغمبر عليه الصلاة والسلام نراوا بولاي هر دوكيان بوي هندي بلغان هي ايش قلو بلغانا أفرمون لسورة الشعراء هميشة كاتب باسي پیغمبر كانك باسي أخك إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم هود صالح لوط أمانا بيشتر هاتون أفرمي أخوهم كتشي لراو شيء أخي لا بردو أفرمي كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب بس أخي تدانيه بلان بو مدين أفرمي شيء وإلى مدين أخاهم شعيبا بو مدين أخ بكارينه كشعيب براي مدين بو بلان لنا نافرمي براي أصحاب ليك لنا نافرمي أما أكو بلغيك إنجا سزاكيش بو سزاي أما نافرمي شيء عذاب يوم الظل سزاي الرجي هوريكي قرم بايشي قري هبوا جهراوي هوريكي شاتو السيبريكي دروس كردو بلان تسيبري زوزور قرم اولی ریا باسی چیه که باسی او جوره هوریا که کسی بری درست کردو گرمای چی زور که خنکاون نیتر هناسیان بو ندراو بلان بو اوانی دی که باسی رجفو صیحه من بو که رجفه بو منلزه صیحش نعرته یوکو هورت رشقه بلان ردا فرمی عذاب یوم الظل الا کلین لقرآن سیر کین اوانی او پیغمبرانی که عربون كزانانا فرمون هود بيغمر صالح بيغمر شعيب بيغمر إسماعيل بيغمر لقال خاتم النبيين والمرسلين بيغمري آززمان عليهم الصلاة والسلام قوم شعيب لقال أصحاب ليكا يكسر دواي قوم لوطاتو هم شوين ينزيك بيكوا هم زمانيش ينزيك بويا فرمي وما قوم لوط منكم ببعيد شعيب بيغمر أفرمي عليه الصلاة والسلام بقومك أي وأنا ديكش أفرمي قالي لوط ليت أنا ودورني ليت أنا ودورني لزمان يكسر دواي لوط بيغمر شعيب بيغمر هاتو دواي قوم لوط قوم شعيب هاتو لغن أصحاب ليتا إنجا شو نقش يعني نزيك شو نقش يعني زور زور نزيك يقنعو شيء يقنعو شيء أبينين ام قوما چنها کاری خرابیان انجام ماو ام پیغمبر نازدارش هاتوه چن صفتی تایبت مندی خوی هبو ام پیغمبر نازدار علیه الصلاة والسلام یکمیان رسوله ام پیغمبر و نرلاوی اللہ دوامیان امین هم آرامی بلاوکاتوه هم دست پاکیش اینجا چاوری پادشان لناکا شاوري پادشان لناكا دوائي هو همو إشاكي جخت كردوتو لكاركا إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت من تنهابو إصلاحو تشاكسازي هاتو بو إصلاحو تشاكسازي هاتو بلامكات سري أصول دعوة كيكي بنماي سريكي بانيشي شعي بيغمر عليه الصلاة والسلام بو قومكي بريتيل همانا يكنيان التوحيد تنها الله ببرسي تنها الله ببرسي دو باورد بآخرت هبه ورجو اليوم الآخر بيانا فرمو إن جا دوايوا داوي تقوى عليك داوي طاعتي خوش عليك جرائليو بيغمر من داوي بارستي مافو سروت سامان نافو ناموس شرفي خلقان ليكا كاتباسي ترازو بازيكا خوتان دور بقر لترازو بازي انجا بوهاتو فساد نيالي بوهاتو كفساد نيالي وكو لچن جيقادا هاتو جختي لسر اوكردو كفساد نيالي ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تعثوا في الأرض مفسدين النهي عن الصد عن سبيل الله الرجلي خلق ما كان لبروي بين سر رجاي حق أوان نانيش خلق مسلمان به بيان مستع خلق يا خريك بيت بروادار باور بشعي بيغمرك شون ريان لي قلت ريان لي قلت دوايوا النهي عن ابتغاء سبيل الله عوجا سبحان الله اما يتعدى الله يبو يسدى وصير اواني كان ياري دينا دور رقاء قرنبر رقاء كان نالا خلق رولب دينا

خێزانەوە پەیوەندی نییە بە ئازادی خەڵکەوە بە هیچ شێوازێ بۆیە لە دوای داینە سەری ڕووەکەنە شوعی پێغەمەر ئەڵێن ئەمە نوێژە کە تەواملیەکە ئێمە واز لە دین و دابوونەریتی باوک و باپیرانە بێنین یاخو ئازادیمان لێ زەوتەکە چۆن تەسەڕوفات و مامڵە بکەین لەگەڵ سەرۆت و سامانمانە ئەو دینیان ناوی وتبغونها عوجا إن جاء ما أصول دعوة كيبو أي أسلوب شوازي دعوة كي أم بغمر عليه الصلاة والسلام يكمن يعني الاعتماد على الدليل والبرهان قسيب يبلغناك قسيقناك دجي أقلبي قسيقناك دجي بلغبي هم شخص كان ببلغيه بو يفرمي قد جاءتكم بينة من ربكم بلغيه هنا يتر أو بلغا بلغي علمي ومنطقي ياخو معجزي هدو كان قريتوا دنيا الدعوة بليل ورفق بانشب وحق همشة بنرمون يعني ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه نرمون يعني لهرشتي بيت جوانيك لهرشتي كيبساني تواناشرينيك آمشقاري هربي بنرمون يعني بي بتوربون خلق جيبون أجري بزماني زبر خلق دورة كريتوا أبي هميشة بنرمونياني بانيان بكي بويه أبي جوازيب كين لنيوان جنگ كبزماني زبرة إنجا چكج بكاريني كشتنو بريني تدابي أما عنفي تدابي بلام دعوة هميشة بنرمونيانية أها بيغمرين أزار من عليه الصلاة والسلام نام أنيري بولاي سركرد زله زكان جهان لقال اوانيشا كشان مشرك وكافر درندن كشي او نرمون يعني خوي لدس نادا علي من محمد رسول الله الى كسرى عظيم فارس الى قيصر عظيم الروم بوشي وازا على قوري رومكا جنيمي نادا سكايفي هناك شو كيمين الزيك بكات ولا الله نزيك بونا مش بأمشجارية بأمشجارية شو مش بيت شي بيت بنرمون يعني بيه بويه أمشى فرمي يا قوم يا قوم لقل قوم مدينة همشى بيا قوم بو شواز نرمون يعني يسا شاعتا كان بخير رو لقل أصحابه لي كشا هما شواز بس نرمون يعني دربري هرشان إشان ترسيني كخواي قوري ليان تو ربي سزاندا أو ترساندنا شر بنرمون يعني أو أسلوبي دوم يعني سيميان نعمة كان إخوان بدخاتوا التذكير بنعم الله واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم بير بكانوا كمبو جمارة كمبو سروة سامان كمبو باغو باغات كمبو مرو مالات كمبو هيز كمبو هيزي بوزور كردن بهيزي كردن جماري بوزور كردن باغو باغات و سروت و ساماني بو زور كردن دبير لو همو نعمت بكنوا التذكير بمصير المفسدين بيريان أخاتوا كچون قلاني بيشوتر چنز الهيزبون خواهي قورا سيري كردون كستميان كردون لناي بردون لناي بردون خواهي وش لون بيهسترنين بويا فرميشي واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين لا الله خطان مباريزن أو الله إيه يدرس كردوا قلاني بيشيني شي درس كردوا أين سر جبلة يعني تي مش دب بخشينو بأميدنا كردن يعني هميشة أميد يعني بيبخشن نك بلي والله قناه ما زور كردوا يتر خواه قولي لما نخوش نابي بيه فرميشي واستغفروا ربكم ثم توبوا إلي إن ربي رحيم ودود بپارینوا داویلی بردن کن لپروردگار من بگرنه ولای الله ولای پروردگار بدل نیایو پروردگاری من رحیم زور مهربانه ودود بیک با کردی نیه او پری خوش وستیه ود او پری خوش وستیه ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا او ودا چه کس لیتی ناگا او پری خوشویسته بلان چیه اما ناتوانی وینای که

0: سيرك إني أراك بخير. هندي صفاتي باشانه بيلي أنا خاتو كهندي صفاتي باشانه إول خير ناز نعمتان. وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ترك التنازع والخصام بوها تدوبركيني يلي لقلا وشا قومك إقسان بيوتوا هرشان لكردوا بزباني زبر بجني ودان كميك لا خلقي او ناوشا باوريان با شعيب بيغمر هناو عليه الصلاة والسلام تكيشو دوباركي زور بوا هرشان لكن كشي او حزي لو كيشو قرفتانانيا افرميشي وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. أجر كومالك ليو برواي بو بياما كالرقي منو هاتو بلاي وهي ناوة كومالك باورين هي ناوة دبنا مكان شر من ناوة عجو من ناوة آرام بن خطان راقرن تا الله حكمك لنيوان مانا كواتا أسلوب عقلي أسلوب عاطفي جورج دادانيا أسلوبي ديني أسلوبي دنيوي خالك زوزر قرنج لأسلوبي أم بيغمرا نازدارة عليه الصلاة والسلام كما خالك زوزر قرنج عدم شخصنة القضية يعني قضيك بابتك تايبت من مكبب نوا بلي والله إلا بروي عثمان أو قصيك من جرقم لعثمان كواتا شويريناكم حق بسرق سقيم نونا به رق الأمنا قينا بلان ورا بزانا بيامك حق يانا بويا فرميشي لا يجرمنكم شقاق كيشتان لقلبنا هيا أما بالطان بيوانني كدور بكونا للرقي حق شوك أما بيامك تايبد ومن نية إيشي من نية أما بيامي الله هي من نية أقاتان ليبي لبر خاطري ويا رقتان لمنا كيشتان لقلبنا هيا أو رقو كيلو كيشتان نبيت الرقل لوي شواني حق بكون أبينين قومكش أم أخلاقنا شرينانا هبوا يكنن الإعراض عن الله بشتان لالله كردوا عبادتيان بو شنها بت كردوا عبادة الأوسان بويلة شنها جي قايدي كافر ميشي اعبدوا الله ما لكم من إله سيدك هيج الله يكتانيه بغير الله نبي هيج خواه يكتانيه غيري الله نبي برسلامك ديكتها نيه كواتا اوان روان كردوتا غيري الله بتبرسيان كردوان جامعوا انجا قندلي اقتصادي انجا بكمزانيني برهمي خلق انجا الافساد العام تنها فساديان لترازو بازي قندلي كيشانو بيوانا نبوا قندلي كي هملانان هبوا بو يفرمي ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاح آياتك ديكا إن جاء فرمي ولا تقعدوا بكل صراط توعدون رجعن لخلق قرت رجعن لقرتن هرششان ليكردن أجر أوشتانا بإيمان فروشن واتان ليكردن نتان كجين نار جارك ديكا بيان بمنا وبازدها يمكن دبي فروشن بيما كاتي بيشان فروشن فيليان ليكردن بنرخي كم ليانا كرين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون إن جاء وتصدون عن سبيل الله ريقريانا كلها ريقاي حق وتبغونها عوجا أو إشكاركي ديكا تكذيب الأنبياء والرسل باوران بكش بيغمران هيتش يا النبوة تومد باركدني بيغمر شعيب عليه الصلاة والسلام بشيتي بدروزني بجادو اليكراوي إجا باوريان بروجي آخرة نبوة بيمنتيج داوان كردوا كبروردقار باس زاكن لأسمانه وببني ريت أخواره هم يلنا وبره أقر جنابي شعيب راسك بوشي وازن إجا كاتي إينا سرعة كان أفرميتي أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين كاتي بيوانا بجوان ترين شيواز بتواو ترين بيوانش تي خلقي ببيوان ولا تكونوا من المخسرين مبنى أواني كزرر درن لخلقي إكاتي نرخي تواو ندي بشتيك توزرر لي دي ولا تكونوا من المخسرين. إجا فرمتي وزنوا بالقسطاس المستقيم. القسطاس أنا قراءتك والقسطاس قراءتك هردو كان قراءتي متواترة. كيشانشتن بچي بكيشن بترازوك زوزو راستو ريك قسط يعني دادگري بلان قسطاس أو ترازوك هيچ هلا ناكا هيچ هلا ناكا. وزنوا بالقسطاس المستقيم. سورة كيب بناوي سورة المطففين. أزاني أو مطففين وش التي وهاتوا لطفيف وهات طفيف لزمان عربية كزاني يعني تي هذا شيء طفيف يعني تي يعني زوزر كم زوزر كم. بالوردقارة فرميتي ويل للمطففين ويل بؤو كساني كبعندي لترازو بازي دا كميك ستم لخلقك باش اگر ستمي زور بكا فيلي زور كابي نتيجة قيتي بي. ويل للمطففين كميك طفيف اگر كميك ترازو بازي ياري بيبكا او ويل بويتي اگر زور يان ليبكا زور فيلي يان ليبكا. اجا ويل للمطففين دوايا وعيتك فرميتي الذين إذا اكتالوا على الناس يعني من الناس دي أبوال أزمان عربية بفرمي من الناس كيف يفرمي على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم دي أبوال بفرمي وإذا كالوا لهم أو وزنوا لهم يخسرون باشا توكس كأبي ينشتك أبي اشتكى اكيشي يعني كسكى اكيشي سيريك وردكاريكا چنجوانا لقرآن اما زماني قرآن افرمي الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون كاتي ما في بلاي خلقه ويا اكيش تقربونونا چونك دا صلاتي دا صلاتي بكارني علابو استعلايا علابو استعلايا ما في خوي تواور اقري اكيت لي قصاني جوانترين گوشتی لیسن على استعلاء دا صلاة بكارين بوي ما في قوي ورمكري اي باشا. وإذا كالوهم أو وزنوهم كاتي خلقي أبيونو أكيشن يخسنون زرريان ليدن دخوي ما خلق ناكشين بابا للرأسي دا خلق أبيوين خلق أكيشن بوي ملقى صعبة كسي كيب ولاي سيريكا اگر او كسا بيشو اشتقي باتي اي كيشو اي بيو بلايو اما كوركي باشا بلامو خزم او دولمنا باشا سيريكي گوشتي باشياتي گوشتي باش بچيها بكسك بلايو بيوا بيتي و كيشا بيتي كي قرص قرص شتي قرص ياداتي شتي باشي داتي بلام كاتي سيريكا فقيريك هجاريك نداري اي كيشيو اي بيو اما هجناكا كسك هجناكا بوي گوشتي كي هيچ يدادي بزان وردكاري قرارك كان عظيمه يعني لحقيقه دا كو تو كسكا بيبي اها كسكا داسي الله تو ريز ده فرمو قربان لخدمتها ما ماركي باركي يديتي بلا ما يدي كك ريزينيا اتشي امريكي تشيني اديتي بلا بنرخي تشي بنرخي الماني بنرخي ياباني كوات لحقيقه دا هاتشنا كيشانو بيوانك بوشتكانا لحقيقة دابوشي بوكسكانا بوكسكانا إن جامت تايبت نيا بكيشانو بيوانا أما نمونية كبوزردان لخلشي أما نمونية كبوزردان لخلشي بوي دواي تر أفرميشي ولا تبخسوا الناس أشياءهم أم آياتا ياسايكي زوزر أخلاقي قوري حقا لها مو بازارك هالواصري لها مو برلمانك هالواصري لها مو حكومتك هالواصري لها مو كوچو كولانك هالواصري لها مو بازارك لها مو شارخانيك لها مو كتابخانيك لها مو فرقيك ولا تبخسوا الناس أشياءهم أما همو جيان ما نقريتو همو چمكي كي جيان نقريتو نيوان بانخوازا نقريتو بانخوازك خلقك جماوري كي زوري هي تو زانی کسی چی زیرکه نا بی کات پرسیاری لیب که بلا ایج نیا قصه کانی وانین بیشکینی ولا تبخسو الناس اشیاءهم دو بازرگان لتنیش یکن اچه تلایی اوان علی اوی تنیش اوشتکانی باشن علی نا شتی باش شتی بلام شتی خرابی شیه ایوی بیشکینی شتکانی بقیمتکا شتکانی بقیمتکا نیوان جنومیر دیک جنومیر دیک 20 سال با یکون کشه کنه به ایتر همو چاکه کنی اصره تاو همو چاکه کنی اصره تاو بس بسی خرابکه ایکا ولا تبخسو الناس اشیاهم جابو نتاو طواو طلاق دراو جابو نتاو ولا تبخسو الناس اشیاهم کچک ایوی شوب که بمیردکو نکی پرسیاری لیکا اللی لگل تو چون بو بله سگ و سگ بابو نازم چی به ناموسی که خوی نبو کچی واجنیه بس لبرو جابو تلقلا همو شاككان يشاريته ولا تبخس الناس اشياهم ببيتشوانا شو ميرد لقرجنا كيها حكومة حزب قال لنا وياك اها ابيني كسي كان اما تطبيقناك بدق من النبي معارضة لقل دا صلاة قد بيني وتانا دا صلاة داني جي خير بايشي بزوتها يعني اوبوزيسيون ابني ياخو اوبوزيسيون داني جي خير بايشي دا صلاة ابني اوپوزیت همیشه ایوه چیه؟ دا صلات ناشیرین که دا صلاتیش ایوه خوی جوان که تو اوپوزیسیون ناشیرین که اینجا پیچوانه او اوپوزیسیون نویتا دا صلات دار اینجا او هرشکات سر اوپوزیسیون ناشیرین که اوی دوی نه دا صلات دار بو ایویتا اوپوزیسیون ایسا قصب دا صلات علی باشا سری که ولا تبخسو الناس اشیاءهم لنوان کتابی ما مستاده کاتی هل سنگاندن بو تیزی که دکتورا بو نامه که مستر نه بی اخصا ضربی صفری بکی هل یا سنگینی باشکان دمه جوانکان دمه اما شلکانه اما شلکانه ولا تبخسو الناس اشیاءهم بیش شوازه بوی پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام گالتا بخلق مکه شتی خلق بکم مزانه بکم مزانه با کلک بزنه که جوی كبرك هل أوني دا صلاتية كل كبزني كيه يعني أوني ما وتو كل كخيني ريبو جنابت تو كمي مزانة بكمي مزانة ولا تبخس الناس أشياهم خيرك كا أو على هم دا زكاة بجرفان يا هم يصد دولاري ها بدفتر خيرك كبرك شيء دو صو بنجا بشر مويخات نابي قالتي بيا مكة ولا تبخس الناس أشياهم مزانة لنيوان قلانا عرب وكرد بون که شکل نوان عرب و کرد در دور ادربه ایتر کرد جنوب عرب دا و عرب جنوب کرد دا کس دانی خیر باید کنانی ولا تبخس الناس اشیام حتی علی قصد استمکار کانیش کاتی استمکار که ایشی چاکیه دنیای کیشی خرابه بلی او دنیای شی خرابه بلی او چاکیشیه ولا تبخس الناس اشیام بزنه ام آیت برجسته بکری تو چیه من تو حتی علی نوا عین کانیش لنوان مذهب کانیش، لنوان مذهب کانیش. نه به بقشتی حکم دی بسریا، یعنی که وقتا ظلمی لیتی، استمی لیتی. نه کره، لیسو سوا، همویانو کویک نیم، تولی همویانو کویک وایه. ولا تبخس الناس، اشیاءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يعني بيداغري مكان لبلاو كرنوي غندلي بغندكاري غندلي بكن اي باشا ولا تعثوا في الارض يعني فسادي مكان مفسدين يعني شي جاري ويا كسيك غندلي ككا بلام نازان بنيتي يباكي كا بلام نريد مفسدين تو اي زاني كا ما غندليه بس لو حالتك ان جافر ميشي واتقوا الذي خلقكم والجبله الاولين افرمي ختان بپارزن لو الله كي ويدرس كردوا گلانی بهیزی پیشینیش درست کدوا الجبل یعنی گلی بهیز لچی و هاتوا؟ لجبل و هاتوا شاخ شاخ بهیزه یا نه زور بهیزه جگیریشه باشا؟ ای او گلانه هرچند بهیز بون دا صلاتیشانه بود دا صلاتکانیش چسپا بود بلام لبروی ستمیان کرد خواه گروه لنایی بردن بیوش پند و عبرت وردن لیه گلانی پیشتر خودتان بپرزه و اللهی که وی درست کردو گلانی پیشینی بهیزیشی درست کردو كشي أوان لو والله ما باب زانين شيان كردوه يا كم خال كوالام قسكان شعيب بيغمر يانا واتوا وتيانا قسكان تيكلو بيكلو آلو زي ما اللي تناقين اتخوا باسي شي كردو باسي ويكدو رب كانت تنها الله روما كان أو خدا سختانا باسي ويكدو في الله يختري مكان قندلي مكان لو زياتر تشي وتوا كتشي وانا لين تشي قسكان دا آلو زي اللي تناقين ما نفقه كثيرا مما تقول إما زورك لوي كتو إليه من ليتناقين إما ليتناقين دوميان تو كسك لوازي وإنا لنراك فينا ضعيفا إما بلاواز تبين إما زور لوازي كسي لوازيش جيلنا جيلي تنها جيل كسي بهيز دولمان خوند صلاة جيلي سيميان ولولا رهطك لرجمناك وما انت علينا بعزيز اجر هوزو عشيرتك نبوي اما برد باران ما نكردي تو هيج قيمه احترامك تقديرك ورزقك لا يمنيه بزن ام بيغمر نازره شلون والله مي انا داتوا ان جام ايتا بيوز بك بحالي ام رومانو شو القران تنهم زماني بيغمر دانا مزي لبدو دا مزي اما هميشا بندي لي والجري شعيب بيغمر فرمتشي أفرمي قال يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا آية هوزي من للاي وبر يسترى لاتان لالله لكاتك الله تان خسوتا بشتي قوتانوا يعني فرمايشتي الله تان بيشل كردوا أما تشي مان بيغمر يسألهم جيهانا قد غي سكاتي بالله يلاطقي وين قد غي قد غني قد غي سكاتي بخاك اجتماعي ولاطقي قد غي سكاتي بسنبلكاني ولاد بكي بكسا ناوداركاني ولاد بكي دمارشين اجتماعي بكي بلام خلق أزادة جنيو بالله دا ببيغمران دا بقرآن وتوراة وإنجيل دسكارين كراو دا حج قال لنا الله أزادية بوية مشغلين آية الله لا يوكم ترى لالله آلات عن بلاوة قورة ترى بالا ترى لالله خاكن اجتمان تان بلاوة بيروس ترى لالله آفرمي قال يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله أي بلايو هوزو قلكم بلايو بيروسترا بريسترا نازلترا بلاتانوا لو الله كيو قلاني بيشيتري دروس كردوا إنجا وتوانا چي تو مدباريان كردوا بويكا چيا أويش يكيك اللواني كزور زور جادو إلي أكراوا قالوا إنما أنت من المسحرين نال المسحورين مسحورين يعني جادو يكراوا بلا مسحرين يعني جادو زور زوري يكراوا او اند جادو زوري يكراوا شيد بو نازان قسبكا كقساكا مجليتي ناقي بو يخسر لينشي وما انت الا بشر مثلنا توشتنا مروفي كيوكو يما اي مروفي جنابي بيتا بيغامر تصورنا كان مروف بيتا بيغامر شو صفات يروكو او انواعي إنجا وإن ظنك لمن الكاذبين بدل يا يوا لدروزنان تزاني توجيكي لو دروزنانا دوا يوا تو مدباريان كردو بشيتي تو مدباريان كردو بجادو قري إنجا دوايو هرشان كردو وتانا چي لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا تو شو اوانيش كشويني توكو تون باوريان بتو هناوا لشاركمان درتانقين دروا بزانا همشد استمكارا كان والن من اجتمان ببولكي خويا زاني طابو الان خواهو بوها الله درتاقين لشاركمان يشاري تو يشاري ميشن شاري اوانيش بوجي لقريتنا ها زوجار من اود آيات دوباره كمو الله ينقر وردقارة فرمتي والارض وضعها لل تي أنام بلام إما أمي ما مباركة أبري شون استمكار كان شون يخنوا والأرض وضعها للأنا خوي جورا فرمي بروردگار زوي دانو بو بونوار حتى بو مروفجنا بونوار للأنام أوي قشبك لنامية وهات ونامية نقشكر مروفش واجالي شقريتوا باشا كاشي مالي بومن تنها بو خوم بو حزبكم بو هوزكم بو مذهبكم تنها خوم بو عشيرتكم بو قوميتكم والأرض وضعها للأنا أو إن شاء الله برد باران تانكين خوتو شركو تانت أجر باشقز نبنو شوني ملتي يمنكون شوني آيديو بيرو بالرأي يمنكون إن جاوتي أنجي أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد ريك أمي قصو باساو يسا ناراني دينا ألكا قد داري بو خوت تو حق چی مسلش کی خلقوا بحجابی خلقوا خلق خوی رو تکاتور نگ تو حق چی مسلوا تو حق چی مسل سیاست او تو حق چی مسل حکومت او تو حق چی مسل اقتصاد او تو حق چی مسل تجارت او تو حق چی مسل اتر همو سیستم چی جان لدین سنت او لا ال رزمان بو خوای بدون تشبیه ازانی کو چی وای رزمان بو خوا قسی اوان ک کات رزمان بو خوای یعنی خوا رزینی هر اواگره تو چن رولیت باوچن هی باوچن ک داینن لسرو سرو داینن علی بابا جان رزمان هی بو تو بلام قسن مکه خو من زانی چون خ مالک بر ریوبین خو تو رسی قسمکه یعنی الله تو هیچ قسمکه نقصته به الاقتصاد نقصته به التجاره نقصته به السياسه نقصته به النظام جانا نقصته به العلم لا منطقه لا معرفه هي قسمكه ماشي خلق بو تو بيواندي اللي قلتوها دروس قالوا تواو اما جوالي حق شيء يعني يجي قد عليك ايما ازاد نبي لسروت سامانا شلون فيلكين فيلمكين شلون بانا بدسينين بدسي بيني اصلاتك تامرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت الحليم الرشيد ان جاد ويوا بمنتي الين منت النبي باخواك ادق الراس قوي فأسقط علينا كسفا من السماء طبعا بس عاصم حفص يعني كسفا يخلندو أواني ديكا كسفا هر دو كان كوي كسفا يعني پارچا يعني ألين چي بمندبا با پروردگاركت الله كت چن پارچي لأسمان بينا تخوارو بيا بسر معنا تفرطو لا مامكا كسما نيالتو بل بمند فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين كتشي لقل وشا هر بدن رمونياني ولانيانا داتو بلكو پاش گزم بنوا قال ربي أعلم بما تعملون فرموي پروردگارم چاك شارزاي لما شارزاتر لوي ايوا چكر داريككن ببر دوام فكذبوه بدرو انزاني هر كان رازناكي فأخذهم عذاب يوم الظلة او كاتا سزاي روجي هورا گرمك گرتني گرتني كگرتني هيچي برندان أخذهم گرتني هوريكا قرمايكي زوري بلاو كروتوا يترخن كاون إنه كان عذاب يوم عظيم بضلني آيه وسزاي الروجكي زور زور قوربوا إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم أما عدشمان تفسير كردوا أفرمي براسي وبضلني آيه لداستاني شعيبة لقل خاواني دارستانكا بلغي كي زور زور قوره بلام زور بيان باور ناهنن وإن ربك بدلني عيشوا پروردگاري تو لهو العزيز الرحيم عزيزك كذب سريا ظالنا به لصلاة دارا زور زور مهربانيشا يا ربي خواهي لمن خوش بي خواهي قور الرحمن تبكي خواهي قور الچاو دلمان بكي توزياتر بوي لپيا مكانة تبكي يا ربي خواهي أمكر ركوب اللمان لينسني يا ربي مالمان بازارمان يا ربي زان كومان فيرجمان يا ربي حكومته بلمان مان يا ربي ليوان ليوكي لعدله للرحمة لبركتي أم بيام بيروزا آمين آمين والحمد لله رب العالمين
1: يا غنبر صلى الله عليه وسلم لقلها ولا نداء لما كدر كران بلام أوان قرانه رزقان يعني

ئیجازە نەدا بە هیچ شێوەیەک هەموو مرۆڤایەتی سەرزەوی کۆبێتەوە ناتوانێت ئەو پرۆژەی تۆ جێبەجێ بکا بیگێنێ بە پایان بۆیە خوا بە پێغەمبەرە فەرمیێ صلی الله عليه وسلم ولا تقولن لشیئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله أمانا لا أكاني قرآن بون لديك أمسي لا إتشوارم و بينجم أتوانين بلين أمدو لا بانغشا أكابو أوي لبيقو لمجلسو كورو كوبنوي بيعو باشان بين ودور كوين ولو ما دي قرائي كأمرو بالي كشاو بسر مروفاتيا كوا أوي خوي بروشن بيرا زاني سيركي سري لكون يقو درجو هره باب و تا دوين باسي كردائتيا كر و تا دوين باسي دينداريا كر باسي سبات و خوراقريا كر كچي امرو لقل فلانا كسا امرو لوية دركو توا امرو لوية شاباشاكا امرو لوية سرچوا بيگرتوا امرو او ظروف و زماني بلي خواه عاقبتن بخير بجيري بلي خواه رحم بحالم بكي خواه لو كسانم بكي نبما فتنة بو خوم لپیشا انجا بو كوملگاو دين و دعوة كي تو ام دولائي چوارم و پنجمی سورتی کهف لآیتی بستو هشتا هاتوا خواه جارکیت روکاتا پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم واصبر نفسک مع الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی يريدون وجها یا محمد صلی اللہ علیه وسلم یعنی تو را بیر کروا بای اما بیر کنوا خواه با پیغمبر بفرمی صلی اللہ علیه وسلم ابیتو دان بخوتا بگری صابر بی آرام گر بی لگل او کسانی کبر دوام خریکی دین دارین خریکی اصلاح و چاککارین، خریکی دعوه و بانگوازن، خریکی خواناسی و خواپرستین، خریکی حلال خوری و پاک خورین، خریکی ذکر و یادی خوان، خواب پیغمبر فرمیه صلی اللہ علیه وسلم، ایمنو تو؟ یعنی پیغمبر یک کوا بو لحظه غافل نبو الاخوا، بو لحظه یک دور نبو الاخوا، بو لحظه یک شیطان نیتو الظالم بسر پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم، تنانت او، شيطاني كوالا قل مانا شيطاني كي باش و شيطاني كي خراب او شيطان خرابش ايماني هي ناوا اما تايبت من دي پیغمبران سلامي خواهي لسربية بو اي بحش شوه يك تصورنا كي پیغمبر بو چركه يك بو چاو تركانن يك هلا بكا غلط بكا ساهي بي غافل بي آقا بي الاخوا دي لقل اوش ام امر الهي بو پیغمبر دي صلى الله عليه وسلم يا محمد دان بخوتا بقرا واصبر نفسك انا زحمن نبي سردمي قريش لگزز هبو و نوشه هبو ملیار دولار هبو کشکو تلار هبو درگی فلان و فلان هبو جوازی دیبلوماسی و نازانم سیر و سمره هبو اما نه هیچی نبو لکات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زور زور زور زور روی که هبو بی کابرا خوانی پیانسا سرحشتر بو شانازی بو کردوا زور زور اوی که هبو بی سرانی خورش شانازی هم بچی او کردوا باوی که کامیان عباقی زور شور بی لناو قریشا بوش آنازی کراوا ها زور جارلی جلکت نابی لخوار قول پیو بی بابا وازانی باسی چیه کام حدیثا باسی اواکا سرانی قریش تکبوریان بچی بویسا چون کابره دلک زکات دوی خوی جام رش حساب بو شرع ناکا حساب بو قانون ناکا حساب بو بازگو سیتر ناکا حساب بو دائره ناکا هر شونک بی خوش بی خوی پیاکا جاران شانازی کانی عرب چی بوا ابو لهب بین پیشای خود ابو سفیان بین پیشای خود اما نك اهاتن بريا كوتن لنا وكولا نكاني مكيا ده نفر بو 15 نفر بو 20 نفر تنانت گشتوتا 50 نفر لدوا و امسر او سر لهردو لاوت شمشي عباكي انگرتوا ات الامر روشتوا لدوا و شمشي عباكي بناو كولا نكاني قريش روشتوا پیغمبر نهي لما كردو صلى الله عليه وسلم اما خطر اما توور سيري اما كو سيري پانتول يبك لخوار قول بيتو بي چونك ابو بكر صديق كاتب پیغمبر فرمي هر کس جلکانی لخوار قل پیو ببنیتی تکبر اواچه ده دوزخوا ابو بکر هاد لدوائی اخشا جلکی وتی انا یا رسول الله فرمی انت لست منهم تو لوانا نیت ابو بکر چونکه ام جلیتو کشورت تکبرت نیا ام تکبر ابی آگات لی بیه ام تکبر وای کردو قوری کر بسر شیطانا مال شیطانی کاول کرد شیطان که عابد بو باشترین عابدکان بو لآسمانا قریش با مشان ازیه کرد پنجان نفر چمکی عباکی گریو بناو کلانکانی قریش آسوره توا کات یک ابو سفیان واکا ابو لهب شیط ابو اچو ایکر با شست ابو جهل شیط ابو براسی ابو جهل نزان ایکر با حفتا اما منافسه کبو زور زور شولا نادیه که دانشتن پیک عرقیان بو حاضره کردن راقیسیان بو هستمایه کن ایانوت ابو جهل راقیسی که بو هتو لیمنوا ای ابو لهب چیه کرد اچو راقیسی که هنال طائفه و بمشان ازیه کرد
ايوت پنجا عبدي هي پنجا كوي

هي بنجان نقبة داماوي هي أما شوي كربصت دي بيغمر أما نهي لدورو بري بيغمر صلى الله عليه وسلم أم زرقوا ورقوا مادياتي يستانبوا خواب بيغمر فرمي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي صبر بقردان بخود بقر يا محمد لقال أمانك عبادتي منك خواه سبحانه وتعالى بروجو شو بردوام من ياليات نكردوا من الجيان لقل يعني خوشه وسكانم مقصد عبادة ظانن شيء يسوي تاري هينينيا نيو ساعات زور بلاي وتارك هادين تواو بيا روينوا شش روج اللي بيشا شش روج شم ما يك شم دو شم سي شم شو شم بين شم ام شش روجا مقصد خطبه جمعة بي ام شش روجا برد بكا تيرد بكا تسكيت بكا راقر بي چسباو دامزراو بي لقل خوايا رازقو بي لقل خيزانو مالمنالا باش بي لقل جيرانا باش بي لما ملايا درو فيلو غشت برتيل ندي يتر بردوام يعني ام جمعة يم مقصدي ام بيزدقو نيو ساعات بو ام شش روجا يتر بي نيجا كان كدين يما بيانج نيوش فرزكين لا لا بجماعتها هم يكوب كارو بخوا ساعات يناك بس زيادة وبخوا ساعات يكا وزور متوا ام بستو سيا ساعات يتر بي ام ساعات ايشي لسر بك او مقصدي دينا اجينا هر هلپي مزقو تكد بيو الله اكبر لدري شو اللي ربي بري بابا الله اكبر وما يكنا قريتوا رابك يبو حجو عمره لبيك اللهم لبيك لم لا و نيوي ولاتك اول كردو بي نيوي خلقت ويران كردو بي نيوي كومالقات يك دابي كاك جاري راو سورا ما شاكر وام تام تدمير تعميرك ان جار رابك ابو حجو عمرو هي وهي كردو دي كارو سرا عمره يترو درجا عمره كردو سيكا هر دو ما قد يارنا من هاله شوبي والله لا عمره بوم وقت سيرو كارو كردو ويكي الله والله من ناتشم بو عمره نيتي عمرو بس ناتشم بو كاك مدو ما سما جار لعمره ديته ويران تربي كاول تربي خراب تربي دروزن تربية زمان بيس تربية باشا قل لي أدا بختانك جاسوسيك والله قر عمراوي تيابي من نارهم حقيتي حقيتي شونك حالي نبو لدين حالي نبو الأخوة حالي نبو لبيغمر كبوتي أمانة من في أليه بو يخوابه بيغمر فرمي أي منوتو كورنك جاري بي هزار جار أم آيتي خواه سورتي كهف آتي بستوهج بنوسين لبرشاو من بي لموبايلك كدسي بياني نكريتوا لجياتي ورسمي خو من داناوا رسمي دزجيرانك من داناوا رسمي سروك حزبك داناوا أرمي حزبك داناوا ورب أرمي الله بي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهات خوات شن ورد لقرآن أمانك عبادتي خواكا لبرخوانا يريدون وجها حشمة بس مرامي كان نيا خالصا ومخلصا خواه شايتي دا لسريان كان عظيمة إن جلائي بين جمد يدواي أم رينمائي عظيمة إخواب محمد أمتي محمد تاقيام صلى الله عليه وسلم فرميت شي خواه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا لا إتشوارم ونخير إتشوارم يا محمد لجينغو بأي أمانة دور والنكوي يا سبحان الله أري أمرو خلق بولي قوما وزحم النبي بوشي خلق أمرو لي قوما ولجينغي بيو شاكان درجوة شوبو جينغي بيدين وعلمانيا كان سيكولارا كان خوف روشا كان خاف روشا كان ناخنا خوشا كان لجياتي بي لجينغي قال الله وقال الرسول بي أتي لجينغي شاي خانه ودومينه وشلحانه وكافتريا ونرقل خانه كوتوا بوية اليمن قوما ولا تعد عيناك عنهم اگر اتوي بختور بي اتوي سرفرازي دنيا وقيامه دز بدز بيني اتوي عاقبت خير بي او ابي لجينغي بيو باشان در نچ دروا خواب پیغمبر فرمي ولا تعد عيناك عنهم نقلي ان دورا وكوي چاو شان سر الله گري چاوي عيني بي ان چاوي معنوي بي ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا نخلتي دواي زرق ورق دنيا بكوي دواي بارو بولي دنيا بكوي يا الله مخواب بيغمر فرمي صلى الله عليه وسلم باشان لا اي بيانجم دي لهمان آياتا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا نخلتي يا محمد صلى الله عليه وسلم شوين أو كسان بكوي كوا شويني هواو آرزو كوتون حساب بو خوا و بو دين و بو شرع زور جاره كل الله بابا جول ملا مگرين ورا بو خوت شيت بي خوشا بيك بابا باسك باسي ملا و شيخ و منبرني باسي قصي خوا سبحانه وتعالى ولا تطع هيك كاتيك اجازه بخو ما ندين جور رايلي هوا و ارزو پرستكان بكين شهوت پرستكان بكين دنيا پرستكان بكين ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا اواني كضلي ان غافله بذكر يا دي خويا محمد جور رايلي انكي بو منو توشا جوراليان نكين لك نروينا كوريانو بقسيان نكين أظانن عن دو آياتا سبب نزولها بو دعا بزيبو سردلي بيغمر صلى الله عليه وسلم
يكيك لسراني قريش ناوي عييني كري حصني الفزارية كدو أي خواه هداية دا بيت المسلمان بيبا صحابة بلان بيش أوي أم إيمانة بشيتنا أخي وسيرك چونة چون بيلكاتوا چون تيروانينكا چون هرسنگاندنكا هات خزمتي بيغمر صلى الله عليه وسلم يا محمد أزانك كي لقل بيغمر دانشو ولوكاتيا بلال لحبشوا صهيب للرومو سلمانك لفارسوا عبد الله كريم مسعودي كي فقير وهجار اوكو مال الصحابي فقير وهجار وبيكسو بيناو دانشتوب لسر زاويه بيناون ها للاي خلقي سر زاويه بيناون بلام للاي اخوانا ودارن علمن استيرن روجن ديارن شاخن كيون هاد دسي قردبولوتيو اوا يا محمد بني معناتو عزت نادا سبحان الله هاك إيمان نبي شو أنا تيروانين شو أنا هرسن قاعدن شو أنا يا محمد تقول رملة في غمرها تفر مكاك وتي تقول قال ما أنا دانشي بيتأخد نبي نار رحت نبي أما أنا تشين أم داما وأنا أم فقير وهجر أنا بقول قال أنا دانشي في غمره تي شتى ويسا توداوي شيء كي وتي إما من ينري سراني قريشم أبو جهل وأبو لهب وسفيان وعتبة وشيبة وصفوان وكي وكي دارو بردكاني قريش من ينري أوانم هاتوم داولتو أكين مجلس يكي جاواز كور يكي جاواز مقر يكي جاواز مطعم يكي جاواز فندق يكي جاواز في آي بي أزانن أن في آي بي يساب بالي كيشاو بسر دينداري شا أزانن لكاتي پیش پیغمبر علیه الصلاة والسلام کافرکان که حجی آن کرد، آهات نوا للای بید باسی چی آن کرد، باسی باو با پیرانی خوی آن کرد، باو کی من خوانی دیوخانی که دحشت ریتی اسرار بره، آو که باو کی من خوانی فلانش دایتی هر یک کوش عنازی با باو با پیرانی خوی آن وکرد. ام تفاخورا پیغمبر صریح وا، نابی امه به کاتیک دیان و ذکریادی خواب کن. يستا عمدي منا دوباره بوتو ولا مكه دوباره بوتو بچي بوي كهندي لهوتي لكان كراو ب في اي بي ما نوي يك حفته لهوتي لك ابو سنتي عمره حفته و بينش قلابو دفتر يكا اصلا كبرا ارزش يا وين يبي تناو بيتو نيوش بك هل ناو قصر لناو شقكي لطابقي بستو بينجما بنجايا لوي بو خوين يوشك يكا طاقت يا وين يتك لي خلق بيه يا سبحان الله يعني دولماني وايليا كردوا أخوي جاكات ولا خلق لعباد وتنانت طوافي في آي بيش دروس كراوة شيطان رجم كردني في آي بي دروس كراوة كابراد أنا بزينا وسياريكي جامرشي فول مواصفات للايك وكاتيكي ديابو دياريك ريدي حنا ناو سيارك شو شيطان رجمك ورا بابا تو ليت قوما وشيطان شي رجمك تو لو جيانة درشو ورا بابا ليت دقور راوة الدين أولني وايليكي منع خوشيناكين بلام حج عمره ابي قمه تذلل خو بكم زانين بي برانبر بذاتي خو تو كاتي او دو پارچه قماش اكي تبرت اگر بي تو قطره يك ها يك بكري پيو بي يك ديرواني پيو بي او عمره اكي تجير برسياره بي خواني بريجي بري كفارتي بدي بو چونك جلك كردو دبرد مخيطه ام كلاو جامانه نابل سر بي گوروي نابل پيت بي لباس نابل جیره بیه دو پارچه قماش ایدهی با خودت قیمه و لطکه خوبه کمزانینه دور کود نویل همو دنیا تو نمتیه نگهی اروی توافی وی آی پی اکی عمری وی آی پی اکی تیکالی خلق نابی با تکبر خوبه زانی لقاتی بسر سروا بس اره گولفش اصورین روا یا سبحان الله اره ما پیغمبر و تیو ادی صلی اللہ علیه وسلم اما بیدعیه کاکی من اما دستکاری کردنی دینا که تو بیای طواف با خلق بکی با سیاره لپای پاره بای دولمن تر بیو پاره در تر بیو سرمایه دارکت برو پیش برو کات یک ام اوینه با پیغمبر علیه الصلاة والسلام مجلس یک من بود دروس که وی آی پی بیه امن لگل اوان داناشین امن تیکا چین امن نارحت بین با دیمنی امانه و با بون کردنی امانه پیغمبر علیه الصلاة والسلام پیش اوی جواب بداته و خو آیت دا اگریه محمد عليه الصلاة والسلام بونيكي صهيب بلال سلماني فارسي بهمو سروتو سامانكي قريش ناقورين وقال لي بي واصبر رفسك طواو إيمان هنن باشا إيماننا هنن أمچانو چونا ما ناوية جيانيكي تايبتو هتياليكي تايبتو عمريكي تايبتو حجيكي تايبت نيا فإذا أفضتم من العرفات لقال خلقايا نابي خود جاكي توا باسي عزر ناكين عزر جيايا
بلان باسك باسي كومالي خلقه تو معقول بي جاكي تو دسكاري دين بكي بويا أم خطريات إنسان بي آقاي لي بي أم صورة كهف النجات ورزقار كرب وإنسان إنسان قربية بي لدنيا يسر فراز بي أبي بدو خلقي باشا بقرر بدو خلقي باكا بقرر بدو خلقي بدين وبأخلاق وبروشتا بقرر يما بروسري صالي كوتشي أروين زحمنا بي بيغمر كوتشي كل مكوب ومدينة كي هاوري بيغمر بو صلى الله عليه وسلم أبو بكر نبو بو أبو بكر هاوري بيغمره چونك بياوة چونك بدينة چونك حلال خور وباخور بياوي موقفة پیاوی که اتوانی امانتی بیا بسپیری هاوری باش نجاتت ادا لظلم لستم لنا حقی لگناه لتاوان هاوری باش ذکر یادی خواد بیر خاتوا پال پشتو هاوکارو هاو پیمانتا خلچی باش دست اگری بو بهشت بو رزگاربون بلام خلچی خراب رگای خرابت بیا نشانه دا جاومی دوارم ام پینج لائی صورتی که هفویتر ما بو تارکانی داهاتو حالی بین و تیه بگین خواه بو چی ام لآن بکاره هنیم بو چی فرمی واملی وامکا وامرو ودامنیشا وابرمکا و بووی جیان من دروز بیا بووی حالی بین بووی تیه بگین ام قرآنم منهج و دستور اگر لی حالی ببین داواکین نخواهی گوره بخاطر گوره و عظمتی خوی بخاطر ناو جوانکانی خوی بخاطر اسماء و صفاتی خوی دینی من من سلامت بکا حیا و حرمت من پارز راو بکا سربرز و سرفرازی بر درگای خوی من بکا خواهی گوره دعوی لیکن بخاطر اسم عظمی خوی قرآن بکا تبهاری دل من لو قرآن حالی من بکا ببیت برنامه جیان من یا ربی خواه رحم بحال من بکی یا ربی خواه شفای بخیر بون خوشکان من بنیری بتابتي او خوش كبراني كداو دعاء خير عليك كل دنيا الله يا شافي خويا رحمه عليك بكي يا ربي خويا هركسيك دعاء ونزا وبارانه ويكي پروردگار دعاك لي قبول بكي يا ربي خويا هركسيك شو گرفتي هي يا الله خويا دري خير لي بكي توا يا ربي خويا هركسيك بنا حق لزندانه پروردگار توبي بهانا يا ربي خويا رحم لك وتابي كان ما بكي موفق سركوتو ام بكي ناجح ام بكي ضلي خويا انو خانا ودكاني خوش بكي بو خاطر گوري عظمتي خوت امين والحمد لله رب العالمين ادعو الله وانتم موقن بالاجابه ان شاء الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خوشكان براني من دارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زور زور خون بي خوشحال زانم لبرنامه كي تري بيغمبرم بيني عليه الصلاة والسلام هات مو خزمتان با اميدي ويخواي پربردگار البرنامه بكاتا ما يلي خوشبوني ايمو ايوي عزيز وخوشويستي ان شاء الله وبرشفعتي وبيغمبرش من بخا عليه الصلاة والسلام حقي خويتي يما اواندا بيغمبر كمان قورية اواندا بيغمبر كمان جيشانازي همو لايك مانا بيغمبر وصف كردني باس كردني بچندها برنامه تر بچندها باس وخواسي تر تواو نابه پیغمبریک اوانده کردار و رفتار جوانی نواندوه اوانده آکاری برز بوه نک بو صحابکان نک بو خاو خیزانی نک بو دورو بری نک بو او کسانی که همیشه لگلیابون بلکو پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام بو او کسانشی که خراپین انجام داو بران بری پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام زور مهربان بو زور برحم بو زور مهربان بو چون که تنها او لپیغمبر اوشیتو پیغمبر لگوریکی لفضلکی لبحث کردن نایا گوری او نیه که تو تنها لگل او کسا باش بیت که باش لگلت گوری کسیگ در اکوی لکسیگ دا اوه اگر کسیگ خراپیشی بران بر انجام داوید تو باشه بکی تو چاکه بکی بران بری او تیرت بو بهاویجه تو دعای خیری بو بکید تو یارمتی بدید تو سری بخید تو روی جوانی پیشان بدید دیسانو مجلس کمان اگوازینو بو مجلسی که پیغمبری نازدار علیه الصلاة والسلام اگر رینو و چاوی دل من هیز ایمان من اچیت او کاتی که پیغمبر تیاجیو علیه الصلاة والسلام پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام لدوای فتح مکه معلومی لای جناب تانا یکی یک لو کسانی اهل مکه که بی باور بو زور عزیتی پیغمبری خوایا ابو جهل بو ابو جهل زور زور پیغمبری ناراحت کرد زور زور بی طاقت کرد ام دجایتی پی خوی ابو جهل گواست بوی او بو کرکیش اکریمه اکریمش همیشه لگل باو کیا خری کی آزردانی پیغمبر بون لدوای فتح مکه اکریمه رای کرد لمکه و بو یمن پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام اها سر او نازداره بکن سر او خوشویسته بکن نی فرمو تازه اویش لری باو کیا بروا بابروا بو چی بگریته نا لناو اه همو مشغلتا از این چی فرمو فرموی باقی اکریمه بکن پی بلن پیغمبر لی خوش بو و بروان پیشی بلن که پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام لی خوش بو نک اما با صحابکانی فرمو کس رو گرج نکا بران بری و هلویستی نامو ننوینه بران بری و کس جوین بباو کیشی نداد چون که تازه مردوه ام قصانه رگ اگاتو که اگاتو اکریمه اکریمش یکسر اگراتو بلای خزمتی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام و دانشه لخزمتی و رو اکاتا پیغمبرو پیالت ای پیغمبری خو فیری اسلام بکا الله احسر خوشویسی پیغمبر احسر رفتاری پیغمبر احسری او رفتار نرمونیانه پیغمبر آسا که پیغمبر نواندوینتی برانبر نیارکانیشی برانبر او کسانی که دجم نیایتی کردو باشه پیش او اکریمه یک یک بوله کافران یک یک بوله دجم نکانی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام بلان بحلویسی جوانی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام اکریمه اگر ریتو دانیش لحضوری پیغمبره و با پیغمبره فرمه فیری اسلام مکه آخر او حل وسه کی پیغمبر او روش جوانی کی پیغمبر او آکار برزی کی پیغمبر علیه الصلاة والسلام بوي عكرمة مسلمان بي لو كسي كدجاتي بيغنبري أكل أبيت الصحابي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام وبجداري آزاد كردني ولات الشام شداو أبيت يكيك لمجاهداني أهل إيمانو أتيت لقل قروه مسلمانانا شام رزقارك أحمي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام إنسان دروس أكا مروف دروس أكا مروف قورترين إيش كهركسي بيكا بريتيلا دروس كرني مروفة خو أقر بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام أقر تنهار حسابي بو أقر تنهار حسابي بو إكريمانا كرده بس أقر تنهار حسابي بو إكريمانا كرده بروشتايا بو يمن باشا هيج بلان بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام جواب أنيري إكريما أقريتوا مسلمان بوني خوي راقيني بيغنبر رفتار جواني أنويني برانبري والصحابة كان إن شاء الله تشيب كان برانبري وعكري ما أقريتو أبيب الصحابي بيغنبرو أبيب يكيك لمجاهدانو وأبيتا يكيك لو كساني كشام آزادك بويا أما تنها لبيغنبري خو عليه الصلاة والسلام تشاوري أكري ولو كسانيش كشوين كوتو أم بيغنبرن تا برنامجي تر بخواي قورتان أسبيرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كوتي روح معراج عشق وبارقي عرش رحمانا روحي بيغنبران يار لمدي وخانمي وانا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدينة مروح ديوانا مدينة كم مكة هجري بودي دني سوزي تودي لبردين رزاي رازي هجرتي كردوت لانا سيبري نوري شمعاند بوركاني في ظلالي بو بخير بي ميواني آزيز ديوان جواني ميوانا رسولم رحمتي رحمت اي رحمانم رحيمي تو بو تو يچاو لرقايو ديد جي توزي كاروانا مفرح بو شاري حزين مدينم سوزي تي قرتي فرمو اي حبيبك اخوا مدينم جاني جوانا جمالي تو يا حبيبم لم عيش راخاني امشو شوق اداتو شبنگي دي امشوي سوزي تابانا بأمري خالقو هستن مهاجر ماهي انصارا سرو مالتان لپیشوازي بوا بيداخي زمانا خلوتي تنياي تاكي تاكي برابي برابي اوي دستي بحبلي خواگر نگا دوستي شيطانا چي ما لهنگ اگر باخم بي گلو گلزارو هنگ بي كاروانم جياني گلو گلوشم هنگي كاروانا درونم شيتو ديواني لقاي حبيبكي تويا هر وك بياباني ريگت كچند تينوي بارانا بري هجرو كارواني ري بدري پر قدري كيهينا قل لي قاف دوا بلي شهمو شهادت زنگي قطرانا أشعارم يردي يارانو هاوارم آزار عشقا اشتقينو هاوار دنگي من بري پیغمبرانا بهر لا رودكم سوزو لهر جي رودكم روحا جواني استجابيتون ام همو شوانا بيشوانا عبادت كي وكو عادت بعادت تي پري روي بهشتا ام جين بودين اگر چي ناوي زندانا كي بم بشعلي جمالت كائناتي در نور تا مفرح بم بلقاي سوزي ام ذات پاكانا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

نویجی که با کامل خیر و پاداشتی 27 نویجی تاکی هیه. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة واتا نواجي بكمل قورترو خيرتر لنواجي بتنها بهندي 27 بلا بيشوا مسلم جراويتيو دوام نواجي بكمل باداشتي حاجيكي هيا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة واتا هربا ورداري بروابو مزقوتو بو انجام داني نويجيكي فرس با جماعتو كومل اوها وك حجيك وهايا انفر مدية لا صحيح الجامع دهاتوا سيم هو كارب ولي خوشبوني تاوانو قنها كان پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه واتهر باوردارك دزنوش بشورب ونوش بدزنوشكي تواو دروست پاشان برواب وانجام داني نوشكي فرز لمزقوت ونوشكي بكاد لقل خلقي دا اوا پر وردگار لتاوانا كاني خوش تبه پشوا مسلم گراويتيو چوارم هوکار بورزگاربون لاسزای پروردگار پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرت الاولى کتبت له براءتان براءة من النار و براءة من النفاق واتا هر باوردارگ لبر خاطری خوای گورو پروردگار چل روش نویجکانی بکومن لمزگوتا بکاتو بقاد با الله أكبر يكم واتا الله أكبر نيوش دابستن اوا پر وردگار لدوشت دي پارزي لآگر واتا بآگر سزاي نادا ولدور روي واتا بدور رو ناج مرده فرمودك پیشوا مسلم گراويتيو پنجم با انجام داني نيوشي كي با كومل كشكي كد بودروز دكري لبهجدا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح واتاهر باورداري بروابو مزقوت بيانيانو إيواران أوا پروردگار بو همو جارك روشتني مالو كوشيكي بودروز دكا لبهجدا پیشوا بخاري جراويتيو ششم أواني نوش با كومل دكن ميواني پروردگارن پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر واتا هر کسی دزنویج بشورد لمالا و با دزنویجی کی تواو پاشان بروابو مزگوت اوا میوانی خوای گورو پروردگارا وحق لسر اوی کسردان دکره رز لميواني بقري ام فرموديا لا زنجيري فرمودا صحيح كان دا هاتوا حوتم اواني نويج بكومل دكن لمزقود ملائكة بويان دا بارتا و داواي لخوشبونيان بودكن پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم فرمويتي الملائكة تصلي على احدكم

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف.

الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من

فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا حائرا إلا هديته ولا حائرا إلا هديته ولا مؤمنا إلا ثبته ولا ظالما إلا قصمته.

0: أحد دنيا أخوة أحد أحد
1: أو تأست لنا تنا بردوا كويلة لبرئش وأزار هاوار ناكا أو هاني كويلة كاني تريج دادا
2: أمية أمية
3: أبو بكر صد دينار لسر نرخي بلال زياتر في دادا
4: إيواش إيواش إيه ملكاتي تم يكرن كويلة نفروشين
3: ليه قرر باقا زانزك أبو خاوانا كيبه دو صد ديناري تواو أمية
1: أبو بكر أو يعني محمد باشا تي تريش دوي أو مزادة لسر كويلة كان يعني دبي خوما ميقل كان من بلوريني صالي كتير
5: بيبن يشن بينا معوا
6: تاوكو من ما بم دبيجو يا رايلن بيت
1: هم بلاي بوتي باوك التورة دكي
3: اگر بيتو بسر خوشي لشقا مكاني مكب سوري مو او كادي دبما ماي رزامن دي باوكم خوشكم
1: بمن نالي خوشكم ها
6: اوشيا اوشي تانا همو تام من دالي منين
7: توش هاتي شي دي تيوي بيتي ددم اوي حزبكي
3: محمد دلنیای اشتی په بخشوم
8: وازی لبینه بابروا بابروا وبقات الشيتكان
1: لبرئ منا بس عيد بابا وكتبيتوا حذيفة راوستا لسرخو
4: برازاكت جون بخدا كان من داداو با پيران من بقمرا لقلام داداو من دالا كان من بفوتان دادات
9: لسرخو باباو چي حكم لسرخو با گر بزانم دايان فوتيني لي بيدن نابم چاكترين گنجاني مكة شونو كوتون
10: اي عربا كان سيما پيدلن گنجانی مکه با پیش پیرکانده کون؟
6: پیم بله ابو طالب چون اسما پیغمبر کلده بجیریا که خواردن بخواه و لبازارش بسوره تو ابو طالب آرامش زور من لسر برزاکت گرد هم روحاتوین هندشتیو خینه بردمو تاوکو لسر رازی بیا اگر رازیش نبیده کنه جنگ حتا ایچی کمانه نوده چین
10: اگر هاتو پاره دوی؟ واده که این پاره لهمو من زیادر بی اگر پلو پایشی دوی دی که این گوره خوامن اگر حزیشی لپاشایتیا دی که این پاشای خوامن

آي لقوري أو محمدا كات يا دنيا ريتي دكارتي دكات وودلي ما مجان والله خور بخنا دستي راست مو مانگ بخنا دستي چپم تا دزبرداري ام كاربم دزبرداري نابم حتى خدا بسري دخا يانش لناو دچم.

0: وحی بۆ پێغەمبەر هەتا بانگەوازەکەی ئاشکرا بکات دەردەچین و بانگەواز بۆ ڕاستی دەکەین
1: با هەموو جیهان گوێی لێ بێ
2: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله بسم الله نجهر بدعوتنا بسم الله نخرج من الظلمات إلى النور الله

0: يا غنبري خواب بار يزن.
1: الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
0: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد.
2: الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
1: الله أكبر. الله.

0: سأفك دجما بزياني أبو جهل شون هوا لقل تنكساني شي بيتك شردكي
1: شون كوان بشت يو قوزة دقنو سريني خان
0: زا چيل ايو قوزرا كا ايو ما في قصة كردني بين آدم
1: محمد دروزنو بوختان دكاتت
0: ولا هم بدرو قدتواني ايوه كثاني كثاني روبا روم بيتوا من لسرديني محمدم هرشي او بيغي ديليم شيدتواني با ولا من بداتوا

كوشي روح معراج عشق بارقي عرش رحمانا روحي بيغمبران يار لمدي وخان ميوانا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدينة روحي ديوانا مدينة كم مكة هجري بودي دني سوزي تودي لبردين رزاي رازي هجرتي كردوت لانا سيبري نور شمعاند بوركاني في ظلاله بو بخير بي ميواني عزيز ديوان جواني ميوانا رسولم رحمتي رحمت اي رحمانم رحيمي تو بو تو يچاو لرقايو ديد جي توزي كاروانا مفرح بو شاري حزين مدينم سوزي تي قرتي فرمو اي حبيبك اخوا مدينم جاني جوانا جمالي تو يا حبيبم لم عيش راخان امشو شوق اداتو شبنجي دي امشوي سوزي تابانا بامري خالقو هستن مهاجر ماهي انصارا سرو مالطان لبيشوازي بوا بيداخي زمانا خلوتي تنياي تاكي تاكي برابي برابي اوي دستي بحبلي خواغر نگا دوستي شيطانا چي ما لهنگ اگر باخم بي قلو قلزارو هنگ بي كاروانم جياني قلو قلوشم هنگي كاروانا درونم شيتو ديواني لقاي حبيبكي تويا هر وق بياباني ريگت كسندتي نوي بارانا بري هجرو كارواني ري بدري پر قدريكي هينا قل لي قاف دوا بلي شهم شهادت زنگي قطرانا اشعارم يردي يارانو هاوارم آزار عشقا عشق خوينو هاوار دنگي من بري پیغمبرانا بهر لا رودكم سوزو لهر جي رودكم روحا جواني استجابيتون ام همو شوانا بيشوانا عبادت كي وكو عادت بعادت تي پري روي بهشتا ام جين بودين اگر چي ناوي زندانا كي بم بشعلي جمالت كائناتي در نور تا مفرح بم بلقاي سوزي ام ذات پاكانا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام والدعاء وصالح الأعمال، واجعلها خالصة لوجهك يا رب العالمين. آمين. رزان خوش ريسان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سپاسی خواهی پرودگار کین که یارمتی دائم توانی جاری کتر بین و خزمتی و عزیز و خوشویست لخزمت کتیبی ادبی مفرد امام بخاری رحمتی خواهی لبه تایبت بو فرمود صحیحانی پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام کفیری هرسو کوتی راسو دلوس مانکن، فیری عبادت راسو دلوس مانکن، فیری او مانکن که پیش قیامت و بهشت لدنیای بختور بین. قصو باس من لدعا کانی پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام کوت من بشه چی گرنجی ام کتیبه تايبت كرا ابو دعاء كاني بيغمر عليه الصلاه والسلام ويمي مسلمان لدى كاني قران وسنته فيري او كراوين كعبادته شي زور غورا تنانت بيغمر اخو عليه الصلاه والسلام فرموي الدعاء هو العباده عبادته شي زور غورا وغرنك بريتي لدعاء وفارانا ولا بهسكدني بيوندي خوما لقال خوي پروردگار لري دعاء وفارانا چونك خوي پروردگار زوري بي خوشا دعوي ليبكي ايشينا فرمودي شصته النوويك أبو أيبي أنصاري أفرمي الرزاي خواي لبي قال الرجل عند النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. دارو كل الروايات راتو أم بيوان ناوي رفاعي كري رافع. أبو أيبي أنصاري أفرمي لناو نيجا بيوك لدواي سمع الله لمن حمده، نالي سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، همو أو الروايتان صحيحا حمدي إخواتي على بيأويك لدواء أوي كوتي ربنا لك الحمد أم ذكريوت وتي الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا يا حمدا كثيرا طيبا مباركا فرمي حمد سباس وستعيش يشي زور وباكو بر بركات وخواي بروردقار. طبعا ما رواياتي ترهم أنا كلن يجابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صاحب الكلمة فسكت. فرمي بيغمال عليه الصلاة والسلام فرمي أوتشي أو قسيكرت علي أميش أم رفاعي الرزائي خواهي لبي بيدنك وراء أنه هجم من النبي صلى الله عليه وسلم على شيء كريهه لدري خواهي أبو يقسينا كرد وإذاني خرابي كردوه يعني بلي بيش بيغمبر كوتو عليه الصلاة والسلام هجم يعني وقبلي كاري شكر بي بيغمبري بيتاقة كردوه عليه الصلاة والسلام. فقال من هو؟ فلم يقل إلا صوابا. إن جاء بيغمبر عليه الصلاة والسلام بو أوي كساكا نترزي يعني وابزاني هلايا شكر دوه عزوجا خوش مانو علي فرمي چه بو خو قصه خرابي نكردو خو نالم خرابي وتو قصه چي زور باشي كردو صواب قصه چي زور باشو بجيو بري. فقال رجل انا ارجو بها الخير. فرمي پیغمبر عليه الصلاة والسلام من بوم اخو هر نيتي خيرش ما بو يعني ايش نيتي چي خراب من ابو پیغمبر اخو عليه الصلاة والسلام فرموي والذي نفسي بيده رأيت 13 ملكا يبتدرون ايهم يرفعها الى الله عز وجل. فرموي سوين بو كسي جاني مني بدستها سيانظم ملائكة بيني لم روايات الصحيحة أفرمي سيانظم بيني للروايات ترى أفرمي سيو أوندا زور بيزانا كان لين سيو أوندا كصحيح ترى هل بالروايات إيش نقل لبروي كزور ترى يعني أو الرواياتي كأفرمي سيو أوندا أو بقوة ترى لسيانظك أفرمي سيو أوندا ملائكة بيني بيش برشي أنا كريا بتدرون ابتدار بيش برشي ومسابقه پیش برچیانه کن کامیان خیره اموشه برن بولای خواهی پروردگار. او پیمانه لیه که ملائکت زور زورن. و جماری ملائکت زور زورن. انجا گلو ملائکتانی سرشان. پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه مفرمی خواهی گروه کومه لی ملائکتی تایبت کردوه اگر رین لمجالی سی ذکره. لشوین یک از ذکر یک بکر یا نایو خواه ببری آیتی بخون ریتو فرموده یک بخون ریتو. اما ایش یعنوه بس بدوای اوه اگر رین. اینجا هنیشان خیره ایانه ایشه چی وقبلی نوازه و جوان بدوزنو خیرابی به نوبو حضوری خواهی پروردگار یک لوانه امرو دعو فرموده دعاتر من که دعای که بو حالت چی تایبت روژانه من که پیموه به زور بمان لبرمانه انسا فرمی رزای خواهی لبه کان النبی صلی اللہ علیه وسلم اذا اراد ان یدخول الخلاء فرمی پیغمبر علیه صلی اللہ علیه وسلم کاته ایوز بچی بو سر او اذا اراد یعنی کاته بیو استعبشه نکلنا و سر او که اوی و تبه أيوت اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. بون منيسة مشتملات إلى مالطا. بيش أو بيب ختنا ودرجاء سراء. وكيا لما زجوت يا له هرشون يجي ترك سراء. وكيا خلاء بيت السراء يخوم عن خلاء. بس كانتي خوي بويا بيوت راو خلاء عن شلواني. بس وريوابو كانتي خوي بتعبتي لما كيا بيش جاني مدينة. لەمەکەیە خەڵکی زیاتر چوونە تە دەر دەشت و دەرسەرا و ئەوانیان کوروکە ئێسش لاندێ شوێنە هەروە ئەفەرمی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو و سەلام ئەم دوعایە کرا وت خوایە من پەناگرم بە تۆ لە شەیتان و جنۆکەی نێرومێ کە دیارە هیچێک لە شوێنەکانی جنۆکە و شەیتان سەرا و ئەوان لە حەزیان لە شوێنی پیسە بۆی پەنای پێگرتووە بەخوای پەروەردگار لە شەڕ و خراپ هەیە وە لەگەڵیان کۆمەڵەشی تریشمان پێڵێ کە پێمان ئەڵێ پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو و سەلام چەند گەورە بووە پێویستی بەوە بۆ کە پەنایەکی هەبێ باشتریش پەناش پەنای خوای پەروەردگار فەرموودەی 693 کە ئەویش فەرموودەیەکی سەحیحە دایکمان عایشە ڕەزای خوای لێبێ فەرمێ کان ڕەسوڵ وڵاهی سەڵ اللهو سەلەم ئیدا خەرەج من الخەلاء قال غوفرانک ئەفەرمێ پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاة وسەلام کاتێک لە سەراو بەهاتایەتە دەر لە تەوالێت و سەراو دەبلوسی و ئەوانە بەهاتە دەر ئی غوفرانک یعنی خوایا لێم خۆش بە بەعزێک ئەڵێن بۆیە وای فەرموووە لەبەرەوەی ئینسان لە سەراوە ذکر و عیبادەت و تاعەت ناکات یعنی وەک بڵێ مەشغوڵ بوو بێ ئینجاوەرە بەراوردی ئەمە بکەین یعنی لە زۆربەی شەرحەکان ئەواڵێ ئەڵێ لەبەرەوەی تۆ چەند دەخەیە کە لە سەراوە بووی ذکر و عیبادەت و تاعەت نەکرو دوور بووی لەخوا بۆ ئەڵێ خوایا لێم خۆش بە نا بۆچی وای وتووە ئەنیە لە حەدی سرا ئەمانە ئەلحەمدوللای کردبێ ئەگەر چی لە سەنەندەکەی قسەی هەیە بەڵام مەبەستم ئەوەیە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو و سەلام ئەوەنە پەیوەندی بەهێز بۆ لەگەڵ خوای پەروەردگار بۆیە زۆربەی زاناکان یەکێک لەو بەڵگانەی کە ئەڵێن ئەو یاریانەی کە دوور تەکاتەوە لە ذکری خوای پەروەردگار حرامە ئەم بەڵگەیە هەر شتێ ئینسانی دوور خستەوە لە خوای پەروەردگار لە ذکر و لە تاعەت ئەوە خراپە بڕێکی زۆری حرام و هەندێک شیش نەبێ مەکروهە و کەراهەتی هەیە و ئینسان خۆی لێپارێزێ ئەشکرێ بەعزێک ئەڵێن ئەم غوفرانەکەیە بۆیە وای فەرموو پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاة و سەلام یعنی تۆ تەسەور کە ئەم خواردنی من و تۆ ئی خۆین ئەبێ چەند پێشتر چەند دەستگای گەورە گەورە ئیشی کرۆ تا ئەو کولێرەی هاتۆتە بەردەستمان ئەڵێن کولێرەیە کە هاتۆتە بەردەستی دۆ خۆر و زەوی و باران و دەریا و زەریا و هەموو ئەمانە ئیشیان کردووە تاوەکو ئەو کولێرەیە هاتۆتە بەردەستی تۆ ئەمە لە مەخلووقاتە گەورەکانی خۆ اینجا چەند مرۆڤ ئیشی کرۆ ئەم کولێرەیە هاتۆتە بەردەستی من و تۆ کە بە 250 دوو کولێرە کڕیوانیە نرخەکەی زۆر هەرزانە اینجا ئەی خۆی چەند دەستگا ئەم کولێرەیەت بۆ حەلەکە ئەم نانەت بۆ حەلەکە ئەم خواردنت بۆ حەلەکە اینجا بە ئیسراحەت دوایی ئیسفادەکەی ئەمێنێتەوە لە لاشەتا وەکو لە حەدیثی ترا هەمانە کە فەرمێ سوپاس بۆ ئەو خوایی سوودەکەی هێشتە و زەرەرەکەی دەرکرد زەرەر و پیسەکەی دەرەکا یعنی کە ئەنەما کە تۆڵی خوایا لێم خۆش بە یعنی خوایا من ناتوانم حەقی شوکرانەی ئەم ناز و نیعمەتە بم فەرموودەی 694 ابن عباس ڕەزای خۆیان لێ بێ فەرمی پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵاتو و سەلام کان نەبی سەڵ اللهو سەلەم یوعلیمونا هذا الدعا فەرمی ئەم دوعای فێرە کردین کەما یوعلیمونا سورة من القرآن یارە ئەم دوعایە گوجارە تریش باسمان کردوە تایبەتە بۆ دوای تەحیات لە دوای خوێندنی تەحیات ئینسان کە سەڵاواتی و لە دوای سەڵاوات سنەتە ئەم دوعایە بڵێ هەندێک لە پێشینەی چاشی ئەم ئومەتە لە گەورە زانایان و دانایان ئەگەر مناڵێکی کەسێکی لە پەنایان نوێژی بکرا ئەم دوعایی نەخوێنایێت نوێژەکە و بکەرەوە یا دوعاکە دووبارە بکەرەوە اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم خواهي پنات بيقرم لسزاي دوزخ وأعوذ بك من عذاب القبر پنات بيقرم لسزاي غور وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال پنا أقرم بتول شر خرافي وقبلي مسيح دجال يعني زور دروزن مسيح شوية كشاوي شي شوربوتو يا أوي بسر زوية أقرر کاوە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو و سەلام فەرمێشەکە لە فتنە زۆر گەورەکان بگرە فتنەی وا هەر نەبووە وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات خوایە پەنا ئەگرم بە تۆ لە شەڕ و خراپەی ژیان و مردن وأعوذ بك من فتنة القبر پەنا ئەگرم بە تۆ لە تاخیکردنەوە و سزای ناو گۆر ئەم فەرموودەمان جارێکی تریش خوێندووە لەوێ بە تەفسیل باسمان کرد لە فەرموودەی 648 خوێندمان فەرموودەی دواترمان کە حاڵەتێکی تری تایبەتی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاة و سەلام کە دیارە پێغەمبەریمە عەلەیهی سەڵاة و سەلام بە شەو و بە ڕۆژە دیندارێکی باشی کردووە بە تایبەتی لە شەوا کۆمەڵی عیبادەتی زۆری کردووە ئەم فەرموودەیە عەبدوڵای کوڕی عەباسە فەرمێ بیت عیندە مەیمونەتە ئەفەرمێ شەوێک لە لای پورم مەیمونەی کچی حارت پووری پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاة و سەلام یعنی خوشکی دایگێتی کە خێزانی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاة و سەلام ئەفەرمێ شەوێک لە ماڵی ئەوان مامەوە طبعا ماڵەکانی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاة و سەلام هەر یەک ژوور بووە هەر ماڵێک ئەڵێن ماڵێکی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاة و سەلام یەک ژوور بوو فەقام النەبی صلی الله علیه و سلم فأتى حاجته ئەفەرمێ پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاة و سەلام هەسا بۆ شەو نوێژ و چوو لە دەرەوە سەراوەکەی کرد فغەسل وجهه و یدەی ثم نام ئەفەرمێ دوای سەراوەکەی دەس و دەموچاوی شۆرد و دوای کەمێک خەوت
1: وقبلي بشويه كمي داش كبي غمر علي صلاه الام لا اوري شوا خوتو وكم يك خوتو ثم قام دوايها ساوتو بوشاونيش فاتى القربه فاطلق شناقها افلميهات كوني اويلي بو قربه كوني ككاتي خوي كاواني تمني شاني سازن كوني شي رنجنجوش تكان زور نزان كاتي خوي ايام كروتا كونو افلمي شو بولاي كونا اوكو فتكيليا كذا والشناق او فتيك دمي كونكي امبيا بستوها زار بينا لأحمد يالي ثم توضأ وضوءا بين وضوءي أفرمي باشان بيغمري خو عليه الصلاة والسلام دزنوه جيجي قرد وكوبلي لم يكثر وقد أبلغ أفرمي أن دزنوه جيك ببري زور أو بكار بيني أن أويش بك كم ترخم بيع يعني أي زور بكار ينا ودزنوه جيك ريكو بيشي قرد كو زور مهم إنسان لدزنوه جا أو كم بكار بيني بلا مجوان عندها مكاني بشو هاي أي زور بكار ينا وبلوحيا كاتو والله من دام كان شيء بجواني ناش فلم يفصل له في غمر عليه الصلاة والسلام متن يجي كر شو نيجي كر كعادة في غمر عليه الصلاة والسلام بزوري أنظر كر شو نيجي كر دو وجالي وايش أبو بتعبتي بو إما فرميتي شنتان تاقد يبو بيكن فقمت فتمطيت أفلم يمنيش هستامو وابخم نشان دام كخوتم تمطيت يعني وابخم نشان دام كخوتم كراهية أن يرى أني كنت أبقيه لبروي بيمنا خوش بو ك وهسكا كمن ديقتي او مداو ياخد نيجاكي بي ببرم او امبينا خوجبو كراهة ان يرى اني كنت ابقيه تواوترا بعد شالي ابقيه هدو شي قنجة يعني اللي بيمنا خوجبو وهسكا كمن ديقتي مداو اقام ليتي بوي علي حزمكر يعني النزانك من اي بين بوي كطواو بدلي خوم سيديك فتوضأت فقام يصلي على من إيش دزنيه جمعرتو أم جاهسة دس كل بنيش بيغمر عليه صلاة والسلام يعني بردوام بولا سني وجهي فقمت عند يساره فلم من إيش لبناء واستام للاي شبي واستام فأخذ بأذني فأدارني عن يميني فلم أوى جوشكي قرتمو أما جوشكي قرتني خوشة في سنين أنا جوشكي قرتني الرقة فلم جوشكي قرتمو سران ميو بلاي الرأس ينامي بلاي الرأس فتتامت صلاة 13 ركعة أفرمي أم جار نيجي كي برو ريكو بيشي كت سيانظر كاتي كت سيانظر كاتي كت دولم روايته وتمان شو نيجي بري يانظر كاتا تو بس يانظي شاتو زياتريش بكا إنسان شرعيو فرمودي لسلم ثم اضطجع فنام حتى نفخ أفرمي أم جار راك شاو خيوي ليكو تا برخي كت نفخ برخي نفخ وكان إذا نام نفخ أفرمي بيغمر عليه صلاة والسلام عادتي وابو زور جار كبخة وتا برخي كت قبل لا يما برخي كلو كاغا برخص سنته او شيء طبيعيه سنتنيه فاذنوا بلال بالصلاه افرمي ان جار بلال ها داوي مولتي لك اذن يعني داوي مولتي لك بلال وتي اي بيغمر عليه الصلاه والسلام كاتي نو يجو يعني كاتي نو يجي بياني يعني بيغمر عليه الصلاه والسلام شو نيجي كردو كشو نيجي كي تاكو سماع تي بون بو راك شاو اسراحتي شي تري بو كردو شندخي خوتو خوكي بابو برخي شي كردو أفرمي فصلى ولم يتوضأ أفرمي بيغمر عليه الصلاة والسلام نيجي خوي كردو دز نيجي نكرد وما بعضك زانائي كان بلغة لسروي كخو دز نيجي ناشكيني بلان زوربي زانائي لسروان خويك بآقاتك دز نيجي شكيني بس بيغمري خو عليه الصلاة والسلام فرمولي تري أفرمي بيغمبران كأخوان ضليان بآقاية يعني بيغمبران بدلو بعقلو ببيرو هشيان بآقا وكان في دعائه أفرمي بيغمر عليه الصلاة والسلام لناو دعاء كان يا كما باسي دعاء كان أفرمي أم دعائي أخوان اللهم اجعل في قلبي نورا بعزك لنا ما كتشوب ومزقوت يعني لبيني معلك ومزقوتك يا أخوان دوتي أشكلي لدعاء الشون يجعل أخوان دبيتي همي دروستا أفرمي في غمر عليه الصلاة والسلام فرمي خوا نور رناشي خود خيط الظلم وفي سمع نورا بخيط بيستن موا وعن يمين نورا خواي بردقار نور رناشي خود كيط لاي الراس وعن يسار نورا وفوق نورا وتحت نورا وأمام نورا وخلف نورا وأعظم لي نورا قال قريب وسبعا في التابوت أفرمي حوش تتريوت كلناو سنوقكيا أهلم قلت ولم دقيا لبين مني قريب مولاي ابن عباس يعني قريب تلبي ابن عباس حديث كيب وجرائنته أفرمي ابن عباس كمالش تتريش يوت كمن نوسي وما بس كيسابوت أنا جرمو حود داني تري تيايا من لبين مني حود تكيتر بعض ذكرين عصبي لحمي دمي شعري بشري أوانا مخي عظمي عصبي أواني شتيايا فلام أكر رواية قلت أو نم لبيرة كأويش براسي أمانتي علمية دواي أفرمي للرواية ترى أوانيت اللي بوباس كبير واتا إنسان دواي نور رناشي لخواي پروردگار بك أويش دعاية تري في غنبر عليه الصلاة والسلام فرمودي دعاتنش معنا أو فرمودي بالروايات تر أما أن سعيد كري جبير لعبد الله كري عباس جرته فرمودي شصون وشش أفهم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فصلى فقضى صلاته يثني على الله بما هو أهله أفهم بيغمر عليه الصلاة والسلام كشوني جاكر دواي شوني جاكا يتر حمد سنا أستعيش يكي خواهي كد باش يوي كشايسي قولي وشكوي خواهي بردقار به مقر هل خوي بزاني جيوت ولا أخيرا لا أو السنة إنسان لا بيش دعايا حمدي خوابك هيش نزايم بلي الحمد لله تجاية تريج باس مانكرو پیش اوی دعا بکی بلی خواه علی و بزیابی خواه سپاسی تو اکم خواه هرچی حمد و سنا و ستایش شاینی گوری توی اینجا فرمی لأخیر دعا که فرمو اللهم اجعل لی نورا فی قلبی و اجعل لی نورا فی سمعی و اجعل لی نورا فی بصری و اجعل لی نورا عن یمینی و نورا عن شمالی و اجعل لی نورا من بین یدی و نورا من خلفی و زیدنی نورا و زیدنی نورا و زیدنی نورا چکه انسان اگر رو نور رناچیه بیت اللہ دنیا و لقیامتها بختور وقبلي تلوس كاهيك لا روناكي خواهي پرودگار تبه بو دنيا ابو قيامت فعدي ليكي خواهي پرودگار لنور روناكي خواهي بش مانده فرموده دواتر من كهيش فرموده صحيحة لبخاري مسلمة فرموده شصون وحوت يكي شترى لدعا كاني پیغمبر عليه الصلاة والسلام كأمل لشونيو جا فرميتي بعضي قالين ام دعايا لدواي شونيوش اوتري بعضي قالين لبيش شونيوش بعضي قالين لرقي مزقوت همي دروس اقرن اوه انسان لشوا ام دعاية بك انجا همانا ونبي آقاو داماوين لشوا نك هرشو نيوج ناكين بقرأ لنيوجي بانيش زور خم ماني كشو نيوج عبادتي چي آسان زور جاروتو مانا قرأ اني اخواي پرودگار بو ماني آسان كا ابن عباس فمي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة من جوف الليل فمي في غمري خوا عليه الصلاة والسلام كاتيك هسا ابو شو نيوج كردن لنيوي شوا جوف الليل يعني نيوي شوا ام دعاية اخرين جاوكو تماما لهنديك شرحة أفرمون لدعاء افتتاح لبيش فاتحة كوزت الله أكبر لبيش فاتحة إخواني هنديك لن لدعاء نيجركا إخواني هنديك لن لرقي مزقوت هم الرواية كان هي إنسانة واني هم يجيب جيكا يعني هر جاري كامري اللهم لك الحمد إخوائي هر شي حمد وسنا وستعيش يبوتوي أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن تو ريني شاندري أسمان كانوا زوي أويشي كالنات يا رونا كرويهم يعني نور بمعنى الرناك رو بمعنى الرنشان درج ده لك الحمد أنت قيام السماوات والأرض للروايتك قيوم السماوات والأرض هاتشي حمد سنة اشتايا بوتوه كا آسمان كانوا زويو همو يترا قرتوه أمبونا ولا همو يخواي قولا راي قرتوه لا سوري فاطرة فرمي أقر خواي قولا لي بآقا بشي أتواني أمبونا ولا راي ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق أمانة بهمو باسي وكتمان بيشو يدعاك بكي باسو استعيشي خواي پروردگاركي اعترافكي بويك تو باورد بهمو بنماكان إيمان وعقيدة هي بتايبتي غيبيات وانا همو غيبيات وانيا خواي پروردگار خوي وعدكي كقيامتا قيشتن بخوا بهاج دوزخ نشانكان قيامت إن جا دعاك اللهم لك أسلم خواي من تنامل كشيتو وبك آمنت وباورن بتوه وعليك توكلت تنها بجبتو بست وإليك أنبت تنها بولايتو أقرمو وبك خاصمت تنها لبيناو تويا مشتمر مناقشاكم لبيناو دينكي تويا مشتمركم نك لبيناو سرخستني خوما باشا وإليك حاكمت حكم برياركانم همو أجرمو بولايتو فاغفر لي ما قدمت وما وأخرت خوا لويك كردوما ولويك أيكم لهمو يخوش بليم لها لو قناه تاوانا كان وأسررت وأعلنت أويك بنياني أويك بأشكرا كردوما أنت إلهي تنها توبر السلاة وبروردقار من لا إله إلا أنت خواي بروردقار هش بر السلاة الراس تقينان انجقالتو خواي بروردقار ليم خوشبا فالمودي شصونا وهشت كأبيتا فالمودي كوتاي أمواني ما إيش يشتر الدعا كاني بيغمبر عليه الصلاة والسلام كدعاك وارد بولا بيانيان ويوارانا ابن عباس فرمي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فرمي بيغمر عليه الصلاة والسلام يشير دعاء قوركاني أمه كالبانيان ويوارانا كردوتي لزور بين الرواية كان بصحيحاتو لهند الرواية شاق سل سندكيا هي فلام أصلي دعاك واردة لسنة بيغمر عليه الصلاة والسلام بتايبتي لبانيان ويوارانا بخنري اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة أم فالمدامان جاري اشتريش خندوة خواهي پروردگار داواي لي بورديو بيويت ليكم عفو او اخواليت ببولي عافيت أوي بيوي بيدور بلا درد بلا لدنيا ولا دوار رجا. اللهم إني أسألك العافية في ديني وأهلي، خويا داوات لي كم كبيويم كي لدينكم لناو معلوم نالو خيزان ما، أستر عورتي وآمن روعتي، خويا پروردگار حيب عارو شرم قم دابوشا وترسم لسر لابر، آمن روعتي يعني ترسم لسر لابر، واحفظني من بين يدي خويا بن بارز لبيشمو ومن خلفي لباشمو وعن يميني للاي راسمو وعن يساري للاي شبمو ومن فوقي لسرومو وعوذ بك أن أغتال من تحتي فنا أقرم بتو بويك لبر لجيرو بجيريم يعني لجيرو بجيريم يعني الروب شم بزرياتو شي بملازبو مياتو شي ديارده شي قرسو نار رحد بم كلي بآقايا بكوم مقبلي أكري وعوذ بك أن أغتال من تحتي كوتن بي كوتن يشي خراب بي بو معنايش تفسير كراوة إنسان دعاي بي ويزور بك كبراسي بي وي نعمتي شي قورية خواهي فردقار بي وي ما كان لدنيا ولا قيامتها هدايات ما بدا كخومانو كسكار ودوس وأحباب ما ندور بين لهمونا خوشي وناخوشية خواهي فردقار عاقبة خير مانك يا رب العالمين إن شاء الله تعالى لرياء وستين بإذن خواهي فردقار أبارني وخواهي فردقار كهرشي مان كردوه وتولى خير وشاك خواهي فردقار لي ماني قبولك على هلو كمكورتي كان مان بوبري خواهي دعاء وعبادة وطاعة كان مالي قبولك يا رب العالمين خواهي لتبارنو بتايبل دايكو باوك مان خوش بي لما مستعكان مانو واني فيري خواندنو خوانواري مانو عقيديان كدين بباشتنشي وپاداشان ديتو يا رب العالمين كسو كانو دوسو احباب مان خوش بي او براوخش كاني جوان لدنگ مانو واني داوي دعاي خيريان ليا كردوين واني هاو كاريو دنگا كان واني كبيوسيان بدعاي خيري واني حقو ما فيان هيلا سر مانو واني شاكيان لقلا كلين خواء لهمو مان خوش بي يا رب العالمين خواه و نخوشش فای بو بنی. اوید لی نخوش دلی خوش. اوی قرضار قرضی بو دفعک. اوی هر نیاز ما بسش خیر لدلایتی بو جی بجی که رب العالمین. مالا کان من پرکی لخیر و برکت. و من پارزی لدرد و بلا و نخوشی و نخوشی. ام ملاعته ای موسر جمولاعتی مسلمانان بپارزی لهمو درد و بلا و نخوشی و آفاتیک. لدو برچی و لکشتار و لشر. قوی پروردگار. پرکی لامن و امان لبرایتی لیک رزی لتبایی. طلمان شاكي لقال يكترى يا رب العالمين يا رمتي ما مدير رقمان ليش مسلمان نبي همو مسلمانك مان خوش بي خويا عاقبة خير مان كي دام ازرق مان كي لسر دينك يا رب العالمين خويا برودقار ليتا بارنو كدين خينو معلو كرامتي مسلمانان بفارز يا رب العالمين قنجولا وكان مان بارز راوكي همو مان لفتني آخر زمان بفارز يا رب العالمين خويا برودقار عبادة طاعة شاك كان مان قبول كي هداية ما مدي بور روش تبرزو جوانا كان بمان بارز للروش تخراب كان إيمان وعقيدة من بارز راو بهزو دامز راو كعبادة من راس دروس كو عبادة من راس دروس كي يا رب العالمين أخلاق وروش من برز ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كوتي روح معراج عشق بارقي عرش رحمانا روحي بيغمبران يار لمدي وخانمي وانا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدينة مروح ديوانا مدينة كم مكة هجري بودي دني سوزي تودي لبردين رزاي رازي هجرتي كردوت لانا سيبري نور شمعاند بوركاني في ظلال ابو بخير به ميواني عزيز ديوان جواني ميوانا رسولم رحمتي رحمت اي رحمانم رحيمي تو بو تو يچاو لرقايو ديد جي تو زكاروانا مفرح بو شاري حزين مدينم سوزي تي قرتي فرمو اي حبيبك اي خوا مدينم جاني جوانا جمالي تو يا حبيبم لم عيش راخان امشو شوق اداتو شبنجي دي امشوي سوزي تابانا بامري خالقو هستن مهاجر ماهي انصارا سرو مالطان لبيشوازي بوا بيداخي زمانا خلوتي تنياي تاكي تاكي برابي برابي اوي دستي بحبلي خواقر نقا دوستي شيطانا چی مال هنگ اگر باخم بی گلو گلزارو هنگ بی کاروانم جیانی گلو گلویشم هنگی کاروانا درونم شیتو دیوانی لقای حبیبکی تویا هر وقت بیابانی ریگت کچند تینوی بارانا بری هجرو کاروانی ری بدری پر قدری کهینا قلی قاف دوا پلی شهم و شهادت زنگی قطرانا اشعارم وردی یاران و هاوارم آزار عشقا عشق خوین و هاوار دنگی منبری پیغمبرانا بهر لا رودکم سوزو لهر جی رودکم روحا جواني استجابيتون ام همو شوانا بيشوانا عبادت كي وكو عادت بعادت تي پري وروي بهشتا ام جين بودين اگر چي ناوي زندانا كي بم بشعلي جمالت كائناتي در نور تا مفرح بم بلقاي سوزي ام ذات پاكانا.

0: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم
1: كوچي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لقلها ولاني قورترين ورچرخان لم يجوي قيامي اسلام خوازي دا.

هجرت لقصيدي بحر نوري محويدا شوي هجرت كأعدا زوري هنا مشتخا كيبو بيا چندن دبنگو كويرو كرمان أو لعينانا وكو خرشيد مه بي سيريان ليه البري تاغار لغارا سيري كد أعدا كوك سيبر لدو يانا بيكدو عنكبوتو كوتري بيفامو بستزمان شعورو فهمي غوري لو سقو إبليس ديوانا بهشتي داخلي يثرب دبي طوبى لبو أنصار بكفاران مكة أبد يا ويلتا مانا أجر أم هجرة نبوى يدين أم شوكتي كيبو كهركستي بقابم دين نسخي جملة أديانا بهجرت غيرتي ديني مهاجر خدمتي أنصار لقواها تفعل بول عالم دا بدستانا لفيضي هجرتا أصحابي بدر أمشو هلالي بون سبي هر يكبوا بدريك كامل أو هلالانا تهجرت شهدي وصل آرامي جانا بو هوا أخواهان تهجرت بو عدو تعذيب روح زهر هجرانا هوا خواهي عليه الرحمة والرضوان يان بوما أعاديشي عليه اللعنة بشيان بسيانا

0: عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. عبد الله كري عمري كري عاص رزاي خوين ليبت جويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم كفرميتي اگر يوتان لبانك بيجبو او چي دليت ايو شوابلن انجا صلاوات لسر من بدن چون كأوي صلاوات لسر من بدات خواي قور الدجهر صلاواتي لسر دادات انجا داوي بلو پاي برزم بو بكن لخوا او بلا برزا بليك لبهش دا دست کز ناکوید یک بنده لبندکانی خوانه بید. داواکارم او بندهش من بم. اوی داوای وسیلم لخوابو بکاد شیاوی شفاعتم دبید. عن سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. سعدي كري أبي وقاص رزاي خويله بيدله بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي اوي لكاتك جوي لبانك دبيت بليت شاتي ددمك خواتاكو تنيايو شريكي نيو محمديش بندو روانك راوي خوايا رازيم خوا پروردگارم بيتو محمديش بيغمبرو اسلاميش آيينم بيت او خواي قول لقناها كاني خوش دبيت.
1: بسراني خوشويست يستاش فرمون بانجي فيروز
2: رادوی محراب دنگیک با گیاندنی پیامی دوائین پیغمبره.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: پاش حمد و سپاس و ستایشی بێ پایان بۆ پەروەردگاری جیهانیان درود و سەلات و ڕەحمات و سۆز و میهرەبانی پەروەردگار وەک لێزمە بارانی بەهار بڕژێ بەسەر دڵ و دەروونی چاکترین و باشترین و بەڕێزترین و پیرۆزترین مرۆڤ لەسەر زەویدا محەممەد المستەفا سەڵا الله عەلەیه وەسەلەم وە لەسەر یار و یاوەران و شنکەوتوانی تا ڕۆژی دوای میوانانی ماڵی خوا ئامەدەبوانی جومعە و جەماعەت سەلام و ڕەحمەتی خوای گەورەتان لێبێ خۆشەویستانم قورئان کایەیەکی گەورە و گرنگی ئێمەی موسڵمانە بەرنامەیەکی چڕ و پڕە بۆ ئێمەی موسڵمان و یەکێک لە سوورەتەکانی قورئان کە سونەتە و پێغەمبەر هانمانەدا سەڵا الله عەلەیه وەسەلەم هەموو هەینی و هەموو جومعەیەک بیخوێنین تەنها باسی بەرەکەتەکەی و باسی ئەجرەکەی و باسی پاداشتەکە نییە بەڵکو باسی ئەو حکمەتەی و ئەو مەقسەدەی کە لە پشتی هاندانی ئێمە بۆ خوێندنی ئەم سوورەتە چین سوورەتی کەهف ناوەکەی بەخۆیەوێتی ئەشکەوتێک خەڵغانێک ئەتپارێزێ لە کۆمەڵێ فیتنە کە بەدرێژایی ژیانی مرۆڤایەتی ئەم فیتنانە هەبوون و ئەشبێ من کاتێ سوورەتی کەهفە خوێنم ئەبێ بزانم ئەم فیتنانە چین بیان ناسم کە ناسیانم ئینجا خۆم پڕچەکەم بەم سوورەتی کەهفە بەم چیرۆکانەی سوورەتی کەهف بەم ڕێنمایانەی خوای گەورە بۆ من و تۆ و لە ناو سوورەتی کەهفە دەنەخێرمان هەیە دەلامان هەیە ئەم دەلا و نەخێرە ئەتوانین بڵێین قاعیدەیەکی گرنگی قورئان لە ناو سوورەتی کەهفە بۆ ئێمەی موسڵمان لە وتاری ڕابردۆ باسی سێ نەخێرمان کرد ئەم سێ نەخێرە ئەتوانین بڵێین ڕێخستنەوەی زمانە و جوانی مامەڵەکردنە لەگە خەڵکە و پارێزگاریکردنە لە دین و دینداری بەوەی کە خوای گەورە فەرمێتی فەلا توماری فیهم ئیلا میراءً ظاهیرە ئەمە یەکەم لایی سوورەتی کەهفە پێمان ئەڵێ جەدەل و نیقاش مەکە چەلەحانێ مەکە مناقەشەی بێسوود مەکە حیوار و گفتوگۆی دروستکەر و بنیادنەر قەی ناکە کە ئەمە زۆر بەکەمی ئەبینی زۆر بەکەمی بەدوایە بگەڕی دەست ئەکەوێ بەڵام نیقاشی ڕوخێنەر و بێبنەما بڕۆ هەر کەناڵێکەکەیتەوە هەر پەیجێکەکەیتەوە بەدەرزەن دەست ئەکەوێ قورئانە فەرمێ دوورەوەکەوە لە مە لەگەڵ ئەمانەی ئەمە بە و هەمان لە هەمان کاتە پێمان ئەڵێ هیچ کاتێک بانگەشەی حەقی کامڵ نەکەین من نابێ بڵێم هەموو حەق لە لای منە حەق دابەش بووە بەسەر ئومەتی محەممەدا هەر یەکە و بەشێکی حەقی لایە بەڵام کاتێک کۆ ئەبینەوە وەکو ئاوێنەیەک وایە شکابێ من پارچەیەکی ئاوێنەکەم لایە ناڵم هەموو ئاوێنەکە لای منە بەشێکی ئاوێنەکە لای منە بەشێکی حەقیقەتەکە لای منە حەقی کامڵ و ڕەها لە لای خوایە سوبحانەوە تەعالە و لە لای پێغەمبەری خوایە سەڵا الله عەلەیه وەسەلەم لەوە هاتە خوارەوە هەموو کەسێک قابلی نوقسانی و کەم و کوڕییە هەموو کەسێک قابلی ئەوەیە کە ئیجتیهاد بکا و غەڵەت بکا قسە بکا و غەڵەت بکا ئەوە خوایە سوبحانەوە تەعالە و پێغەمبەری خوایە پارێزرا و مەعسوومە بە مەعیەتی خوا سوبحانەوە تەعالە ئەم ئاوێنە کەشکاوە بەشێکی لای منەوە بەشێکی لایەتوە کاتێک کۆیەکەینەوە حەقیقەتەکە ڕوونەبێتەوە ڕاستیەکان دەرەکەون بۆیە قورئانە فەرمێتی فەلا توماری فیهم ئیلا میراءً ظاهیرە ئەوەی کە ڕوونە ئەوەی کە دیارە و کاتێک مەوزوعێک لە تۆوە دیار نییە نایزانی قسەی تێ مەکە هیچ مەڵێ دەرباری بڵێ کاکە من لەوێ نەبوومە مەعلوماتم نییە هیچ زانیاریەکم نییە هیچ مەعلوماتێکی پێشوەختەم نییە نازام لە خۆمەوە هیچ بڵێم هاسەیر کە چۆنت پارێزێ چۆن ئەم زمانە ئەپارێزێ وەکو تووتی نەبین وەکو بەبەغا نەبی فێرەکرێ لە ناو قەفەزەکە دوسێ کەلیمە ئەڵێ وا نەبی فەلا توماری سەنگەرێ بۆ خۆت سنوورێ بۆ خۆت دروستکە پاشان لای دووەم وەلا تەستەفتی فیهم منهم ئەحەدا فەلا تەستەفتی نەخەڵەتی قسە لە هەموو کەس وەربگری فەتوا لە هەموو کەس وەربگری علم و زانست لە هەموو کەس وەربگری ئەبێ بزانی زانست لە کێ وەرەگری قورئانیشە فەرمێتی فەسئەلوا ئەهل الذکر ئن کنتم لا تەعلەمون بڕۆن بۆ لای ئەهلی علم بۆ لای زانایان بۆ لای عولەما لەوان علم وەرگرن نەک لەم ناڵ و توالێک دوو حەدیسی خوێندووە دوو ئایەتی خوێندووە خۆی لێبووە بە ئیمامی ڕەبانی خۆی لێبووە بە قوتبی زەمان ئیتر نە ئیعتراف بە ئیمامی شافیعیەکە نە ئیعتراف بە ئیمامی ئەبو حەنیفاکە نە ئیعتراف بە ئیمامی مالیکەکە نە ئیعتراف بە ئەحمەدی کوڕی حەنبەلەکە ئەم هەموو کەڵە پیاوەی دین و زانست و شەریعەت ئەوەڵێ کاکە ئەمانە هیچی نازانن ئەمانە نەزانن وەرە با من قسەت بۆ بکەم ئەوە خوشکێک چووە لای زانایەک لە بەناو زاناکەن زانا نییە چونکە ئەگەر زانا بووە ئەم قسەی ناکرد وتی کیشه یکم هيا امه یم کیشم بو چاره سر کی وتی کیشکت بو چاره سر بکم بقسی امام شافعی و امام احمد یان بتی گیشتنی خوم وتی طبعا بتی گیشتنی امام شافعی امام احمد اوان لتو زاناترن اوان لتو تی گیشتوترن هتا اوان هبون تو لکووی يعني تول لوان جوانت الحديث بيغمر حاليه بي صلى الله عليه وسلم اوان همو تمنى على خدمتي دين ودعوه كبوا اوان لنا كروكي عرب ابو نزمان زامبونا اوان بيان او تري او جيلا التوني كنيزق لجيل بيغمر صلى الله عليه وسلم خير القرون تو هاتوي لقرن حفده وهجداء التوي منافسي خير القرون بكي نولا من قومت ما نم بعلمي شافعي زياتر لو كلو بعلمي تو بو ملاكه بي دنبو ام كابره بيدن بو غلطي كرنا بيام غلطه برانبر بزانيان بكي اما قران فرمانك خالص يهم هيج كات يك بريار ندي لسر شتيك بيش اوي توكلو بيش بسند بخوانه بي بلان دار ريجي تخطيطك اي هرشيك اي بيكا بلان بزانا اوكي كي الاخوا ونيا انجام نادري اگر خوا اقرار نك على سري اجازه نده بحش ويك همو مروفاتی سر زیکو بیات و ناتوانه او پروژه تو جبه جبه که بیگینه با پایان بوی خواب پیغمبر فرمی صلی الله علیه وسلم ولا تقولن لشیئ اینی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء الله امانا لا اکانی قرآن بون لدیک امسی لا ایچوارم و پینجم اتوانین بلین امدو لا بانگشا اکا بو اوی لپیگو لمجلس و کور و کوبنوی پیاو باشان بین و دور کوینه ولو مادی گرایی که امرو بالی که شاو بسر مروفایتیا کوا اوی خوی بر روشن بیر زانه سیره که سری لکونی اگو درجو اره باب و تا دوی نباسی کردائیتیا کر و تا دوی نباسی دینداریا کر باسی سبات و خوراگریا کر کچی امرو لگل فلانه کسا امرو لوی درکو توا امرو لوی شاباشا که امرو لوی سرچو بیگر توا امرو او ظروف و زمانه بلی خوای عاقبتم بخیر بجیری بلی خوای رحم بحالم بکی خوای لو کسانم بکی نبم فتنه بو خوم لپیشا انجا بو کوملگاو دین و دعوه کی تو ام دولای چوارم و پینجمی صورتی که هف لآیتی بستو هشتا هاتوا خوا جارکیت روکات پیغمبر صلی الله علیه وسلم واصبر نفسک مع الذین يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه يا محمد صلى الله عليه وسلم يعني تورا بيركروا بقى ما بيركينوا خوابا بيغمر بفرمي صلى الله عليه وسلم أبيتو دان بخوتا بقري صابر بي آرام قربي لقل أو كساني كبردوام خريكي ديندارين خريكي إصلاح وشاككارين خريكي دعوة وبانقوازن خريكي خواناسي خوابرستين خريكي حلال خوري وباك خورين خريكي ذكر يا دي اخوان خابه بيغمر فرمي صلى الله عليه وسلم اي منوتو يعني بيغمر يا كوا بو لحظه غافلنا بو الاخوه بو لحظه يقدرنا بو الاخوه بو لحظه الشيطان نيت والظالم بس بيغمر صلى الله عليه وسلم تنانت او شيطاني كوا لقل ما انا شيطاني كي باش وشيطاني كي خراب او شيطان خرابش ايماني هناوا اما تايبت من دي بيغمرنا سلامي اخويا لسربيا بوی بحث شوی یک تصور نکی پیغمبر بود شرکیک بود چاو ترکانیک حالا بکا غلط بکا صاحبی غافل بیه بی آگابی الاخوا دیل قل آورش ام امر ایلهی بود پیغمبر دی صلی الله علیه و سلم یا محمد دان بخوت آبگیر واصبر نفسک علی زحمت نبی سردمی خورش لگزه هبو و نوشه هبو میلیارد دلار هبو کشکو تلار هبو دورگی فلان و فلان هبو جوازی دیپلماسی و نازانم سیر و سمره هبو اما نه هیچی نبو لکات پیغمبر صلی الله علیه وسلم زور زور زور زور وی که هبو بیه کبرا خوانی پیان سر حشتر بو شانازی بو وکردوا زور زور وی که هبو بیه سرانی خوره شانازی هم بچی وکردوا باوی که کامیان عباقی زور شور بیه لناو قریشا بو شانازی کراوا هزو جارلی جلکت نابی لخوار قول پیو بیه بابا وازانی باسی چیه کام حدیثا باسی اواکا سرانی قریش تکبران بچی بو ایسا چون کبره دلک زکات دوای خوی جامرش حساب بو شرع ناکا حساب بو قانون ناکا حساب بو بازگو سیتر ناکا حساب بو دائره ناکا هر شونک بی خوش بی خوی پیاکا جاران شانازیکانی عرب چی بو ابو لهب بین پیشای خود ابو سفیان بین پیشای خود اما نکا اهاتن بریا کوتن لنو کولانکانی مکیا ده نفر بو 15 نفر بو 20 نفر تنانت گشتو تا 50 نفر لدوا و امسر و اوسر لهردو لاوت شمچی عباکه انگرتوا اتل امر روشتوا لدواو چم كي عباكي بناو كولانا كاني قريش روشتوا پیغمبر نهي لما كردو صلى الله عليه وسلم ا ما خطر ا ما توور سيري امك او سيري پانتول يبك لخوار قله بيتو بي چونك ابو بكر الصديق كاتب پیغمبر فرمي هر كس يك جلكاني لخوار قله بيو ببنيتي تكبر اواچ د دوزخوا ابو بكر هاد لدواي اخشا جلكي وتي انا يا رسول الله فرمي انت لست منهم تولوا انا نيت ابو بكر چونك ام جليتو كشوره تكبرتني ام تكبر ابي اقات ليبيه ام تكبر واي كردو قري كر بسر شيطانه مال شيطاني كاول كرد شيطان كعابد بو باشترين عابد كان بو لاسمانه قريش بمشان ازي كرد 50 نفر چمكي عباكه يغريو بناو كولانا كان قريش اسوريتوا كاتيك ابو سفيان واك ابو لهب شيتبو اچوي كر بشص ابو جهل شيتبو براسي ابو جهل نزان اي كر بحفته اما منافسه كبو زور زور شولا ناديه كدانشتن پیک عرقیان بو حاضر کردن راقیسیان بو هست ما یکن ایاموت ابو جهل راقیسی کی بو هتو لیمنوا ای ابو لهب چی کرد اتو راقیسی کی هنال طائفه وا بمشان ازی کرد ایوت پنجا عبدی هه پنجا کویله هه پنجا نقبتو داماوی هه اما چوی کر بسط دی پیغمبر امانه هه لدورو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ام زرق ورق مادیاتی استانه بو خواب پیغمبر فرمی واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي صبر بقردان بخود بقر يا محمد لقال امانك عبادتي منك خوا سبحانه وتعالى بروجو شو بردوام من الياد نكردوا من الجيان لقال يعني خوش وسكانم مقصد عبادت ازاننشيه يسو تاريخينينيا نيو ساعات زور بلا وتاركادين توابي الروينوا شش روج لبيشا شش روج شما يكشم دو شمس يشم شو عشم بينشم ام شش روجا مقصدی خطبه جمعه بی امشش روشت پرد بکا تیرد بکا تسکیت بکا راگر بی چسبا و دامزراو بی لگل خواه رازگو بی لگل خیزان و مالمنال باش بی لگل جیران باش بی لما ملای درو فیل و غشت برتیل ندی ایتر بردوام یعنی ام جمعه مقصدی ام بیزدقه و نیو ساعته بو امشش روشت ایتر بی نیجا کان کدین یم پنج نیش فرزکین لا بجماعتا همی کوب کرو بخواه ساعتی ناکا بس زیاده و بخواه ساعتی کا و زور متوه ام بستو سي ساعته تر بي ام ساعته ايشي لسربك او مقصدي دينا اجينا هر هلبي مزقوت كدبيو الله اكبر لدري شوالي ربي بري بابا الله اكبر وما يك ناقري توا رابك يبو حجو عمره لبيك اللهم لبيك لم لا نيوي ولاتك اول كردبي نيوي خلق ديران كردبي نيوي كوملقات يك دابي كاك جاري راوس ورا ما تشاكر وامتا ام تدمير تعميرك ان جار رابك ابو حجو عمرو هو هاي كردوت كارو سرا عمره يترو درقع عمرك لدوسيكا هر دو ما گود یار نمنی حالا چوب ولا ل عمره بم وقت سیرو کارو کرد و یکی الله والله من ناتم بو عمره نیتی عمره بس ناتم بو کاکم دو ما سم ما جار ل عمره دیته و یران تری بی کاول تری بی خراب تری بی دروزن تری بی زمان پیس تری بی پاشا قلی ادا بوختانک جاسوسیک والله گر عمره و تیابه من نارم حقیقتی حقیقتی چونکه حالی نه بول دین حالی نه بول اخوا حالی نه بول پیغمبر کبوچ یمانه من پی الی بو اخواب پیغمبر فرمی ای منو تو كرنك جاري بي هزار جار ام ايتي خوا سورة كهف ادي بستوهج بنوسين لجبرچا لبرچاو ما بلا موبايلك كتسي في يعني نكريتوا لجاتي الرسمي خمانداناوا رسمي دزغيرانا كمانداناوا رسمي سلوك حزبك داناوا ارمي حزبك داناوا ورب ارمي الله بي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهات خوا چن ورد للقرانا اما انك عبادتي اخواك لبر خوانا يريدون وجها حشمه بس مرامي كان نيه خالصا ومخلصا خوا شاتيه دال سريان كان عظيمه ان جلائي بينجم دي دو ام رين ما عظيمه اخوا ابو محمد امتي محمد تاقيام صلى الله عليه وسلم فرميت شي اخوا ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا لا اچوارم ونخير اچوارم يا محمد لجينغو بي اي امانه دور والنكوي يا سبحان الله أري أمرو خلق بولي قوما وزحم النبي بوشي خلق أمرو لي قوما ولجنجي بيو شاكان درجو وشو بو جنجي بيدين وعلمانيا كان سيكولارا كان خوف روشا كان خاك فروشا كان ناخ نخوشا كان لجياتي بي لجنجي قال الله وقال الرسول بي أتي لجنجي شاي خانه ودوامينه وشلحانه وكافتريا ونرقل خانه كوتوا بو يليمان قوما ولا تعد عيناك عنهم اگر اتوي بختور بي اتوي سرفرازي دنيا وقيامه دز بدز بياني اتوي عاقبت خير بي او ابي لجينغي بياو باشان در نچ دروا خواب پیغمبر فرمي ولا تعد عيناك عنهم نقلي ان دورا وكوي چاوشان سر هلنگري چاوي عيني بي ان چاوي معنوي بي ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا نخلتي دواي زرق ورق دنيا بكوي دواي بارو بولي دنيا بكوي يا الله مخواب في غمر فرمي صلى الله عليه وسلم باشان لاي بينجم دي لهمان آيتا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا نخلتي يا محمد صلى الله عليه وسلم شوين أو كسان بكوي كوا شوني هواو آرزو كوتون حساب بو خوا و بو دين و بو شرع زور جاره كل الله بابا جوله ملا مگرين وره بو خوا چيت بي خوش بيك بابا باسك باسي ملا و شيخ و منبرني باسي قصي خوا سبحانه وتعالى ولا تطع هيج كاتيك اجازه بخو من ندين جور رايلي هوا و آرزو پرستكان بكين شهوت پرستكان بكين دنيا پرستكان بكين ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا أواني كضلي أن غافل بذكري هذه إخوة يا محمد جوراليان نكين بومنتوشا جوراليان نكين لنروين كوريانا وبقسيان نكين أظنن عن دعايتا سبب نزولها بودا بزي بوسر دلي بيغمر صلى الله عليه وسلم يكيك لسراني قريش ناوي عييني كوري حصني الفزارية كدعي إخوة هداية دا بيت مسلمان بيبا صحابة بلان پیش او ام ایمان بچت ناخی و سیر که چونه چون بیرکات و چون تیروانی نکا چون هر سنگاند نکا هات خدمتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا محمد ازانین چه لگل پیغمبر دانش و لوکاتیا بلال لحبش و صهیب لروم و سلمان یک لفارس و عبد الله کریم مسعود یکی فقیر و هجار آوا کمال صحابه فقیر و هجار و بیکسو بی بناو دانش توبن لسر زوی بناون ها للای خلقی سر زوی بناون بلام للای خوان او دارن علمن استیرن روجن دیارن شاخن چیون ها دسی گردو بولوتیو آوا یا محمد بونی امانتو عزید نادا سبحان الله ها که ایمان نبی چوانا تیروانین چوانا حرسن گاندن چوانا یا محمد تو آورم لوا پیغمبر ها تفر مکاک و توی تو لگلا معنا دانشی به تاخد نهایی ناراحت نهایی، اما معنا چین، ام دام آوانا، ام فقیر و هجرانا، بول لگلا دانشی. پیغمبر توی چی تویسه تو داوی چی اخی؟ و توی امام من و نری سرانی خورشم، ابو جهل و ابو لهب و سفیان و عتبة و شیبا و صفوان و کی و چه دارو بر دکانی خورش من و نری آوانم هاتوم داول تو اکین مجلسی کی جواز، کره کی جواز، مقره کی جواز. مطعم یکی جاواز، فندق یکی جاواز، وی آی پی ازانن ان وی آی پی ها احساب بالی کشا و بستر دینداری شا ازانن لکاتی پیش پیغمبر علیه صلاة و سلام کافرکان که حجی آنه کرد احات نوا للای بیت باسی چی آنه کرد؟ باسی باو با پیرانی خوی آنه کرد باو که من خواهنی دیوخان یکا دحوش تری تیاسر بره او که باو که من خواهنی فلانش دایتی هر یکو شانازی با باو با پیرانی خویا نوکرد ام تفاخورا پیغمبر سریه و نابی امه به که کات یک دینه و ذکریا دی خواه بکن ایستا ام دیمنه دوباره بوتو الان مکه دوباره بوتو بچی باوی که هندی لهوتی لکان کراو با وی آی پی مانوی یک حفته لهوتی لیکا بو سنتی عمره حفته و پینج گلابو دفتر یکا اصلا کابرا ارزش یا وین نیه بیت ناو بیت و نیوش بکه حالا ناو قصر لناو شوقکی لطابقی بستو پنجم و پنجایا لبی بو خوی نیوش رکی یکا طاقت یا وین نیه تکلی خلق بیه یا سبحان الله یعنی دولمانی ویلی کردوا خوی جاکاتا ولا خلق لعباد و تنانت طوافی وی آی پیش دروس کراوا شیطان رجم کردنی وی آی پی دروس کراوا کابرا دانا بازه ناو سعره کی جام رشی فول مواصفات للايك وكاتك ديابو دياريك ريدي حنا ناو سيارك جو شيطان رجمك ورا بابا تو ليت قوما والشيطان شي رجمك تو لو جيانا درتو ورا بابا ليت تقراو الدين او النيه وايليكي منع خوشينا كاين بلام حج وعمره ابي قمه تذلل خو بكم زانين ببلام بربزاتي اخوا تو كاتي او دو بارش قماش اكي تبرد اگر بيتو قطريك ها يك بكري بيو بي يك ديرواني بيو بي او عمره یا که وقت جرب سیاره ببر خوانی بریجی، ابری کفارتی بدهی، بود چون که جله کت کرد دوباره مخیطه، آم کلاو جامانه نابل سر بیه، گوری نابل پیاد بیه، لباس نابل جرب بیه، دو پارچه قماش ادی با خودت قمولت كي خوبا كم زانينا دور كود نويل همو دنيا تولا ما تيانا قي الروي طوافي في اي بي اكي عمري في اي بي اكي تيكالي خلق نابي بتكبر خوبا زاني لقاتي بسر سلوا بساري قولفش اتصورين نوا يا سبحان الله اري ما بيغمر وتيودي صلى الله عليه وسلم اما بيدعيك هاكي من اما دسكاري كردني دينا كتوبي طواف بخلق بكي بسيارة لپاي پارا بوي دولة من تربيو پارا دار تربيو سرمايا داركت برو پيش بروا كاتيك ام اوينب بيغمر علي عليه الصلاة والسلام مجلس يك مان بو دروس كي في اي بي بي امن لقل اوان داناشين يما تيكا چين يما نارحتا بين بديماني امانا وبون كردني امانا بيغمر عليه الصلاة والسلام پيش اوي جواب بداته وخوا آيات دا اقريه محمد عليه الصلاة والسلام بونيكي صهيب بلال سلمان فارسي بهمو سروت سامانك قريش ناغورين واقال يبي واصبر نفسك تواو ايمان هنن باشا ايماننا هنن امچنو چونه من ناوي جياني كي تايبتو هوتيلي كي تايبتو عمري كي تايبتو حجي كي تايبت نيا فاذا افضتم من العرفات لقال خلقا يا نابي اخو جاكي توا باسي عذر ناكين عذر جايا بلان باسك باسي كومالي خلقه تو معقول بي جاكي تو دسكاري دين بكي بوي اما خطريات انسان بي آقاي لي بي ام صورتي كهف النجات ورزقار كرب وإنسان انسان اگر بيوه لدنيا يسر فراز بي ابي بدوي خلقي باشا بقره بدوي خلقي پاكا بقره بدوي خلقي بدين و بأخلاق و بروشتا بقره اما برو سري صالي كوچي اروين زحمن نبي پیغمبر كوچي كر لما كوب و مدينة كي هاوري پیغمبر بو صلى الله عليه وسلم ابو بكر نبو بو ابو بكر هاوري پیغمبره چونك پیاوه چونك بدينه چونك حلال خور و پاک خوره پیاوی موقفه پیاوی که اتوانی امانتی بیا بسپیری هاوري باش نجاتت ادا لظلم لستم لناحقی لگناه لتاوان هاوري باش ذکر یادی خواد بیر خاتوه پال پشتو هاوکارو هاو پیمانتا خلچی باش دست اگریه بو بهشت بو رزگاربون بلام خلچی خراب رگای خرابت بیا نشانه دا جاومی دوارم ام پینجلا ای صورتی که هفویت ما بو تارکانی دا هاتو حالی بین و تیه بگین خواه بو چی ام لآن بکاره هنیم بو چی فرمی واملی وامکا وامرو ودامنشا وابرمکا بوی جیان من دروز بیه بوی حالی بین بوی تیه بگین ام قرآنم منهج و دستور اگر لی حالی ببین داوکین لخواه گوره بخاطر گوره و عظمتی خوی بخاطر ناو جوانکانی خوی بخاطر اسماء و صفاتی خوی دوی نیمان من سلامت بکا حیا و حرمت من پارز راو بکا سربرز و سرفرازی بردرگای خوی من بکا خواهی گوره داوی لیکن بخاطر اسم عظمی خوی قرآن بکا تبهاری دل من لو قرآن حالی من بکا ببیت برنامه جیان من یا ربی خواه رحم بحال من بکی یا ربی خواه شفای بخیر بون خوشکان من بنیری بتابت یو خوش کبرانی که داوی دعای خیر علی کردین یا الله یا شافی خواه رحمان یا بکی یا ربی خواه هر کسیک هر کس یک دعا و نزا و پارانوی که پروردگار دعا که لیه قبول بکی یا ربی خواه هر کس یک شو گرفتیه یا الله خواه دروی خیری لیه بکی توا یا ربی خواه هر کس یک بنا حق لزندان پروردگار تو بی بهانایوا یا ربی خواه رحم لقتابی کان من بکی موفق و سرکوتوی هم بکی ناجحی هم بکی دلی خواه انو خانه و دکانی خوش بکی بو خاطر گوری و عظمتی خود آمین والحمد لله رب العالمین ادعو الله و انتم موقن بالإجابة إن شاء الله
1: زندو را گرتنی یادی کوج برس را گرتنی جیان نامی پیغمبری خوایا صلی الله علیه وسلم.

ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان، ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسراني خوشويسي رادوي محراب سلامي خواي قورتان لبيت خوشحالين لم برنامج راستو خويي برسياركاني ايوا برنامج برسياركاني ايوا لخزمتانين بو باس کردني بابتكي گرنگ اويش باسي كوچي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ياوران لمكو بو مدينة كا هجرتو كوچ زور لا براسی میجوی جیانی مروفایتی گوری و هر آلی روا پیروزبایی لتواوی مسلمانانی سرزوی و مسلمانانی ملت کمان اکین بگشتی ببونی هاتنوی امیاد پیروز و جوانی که خوای گوره لقرآن باسی کردوا و بابتی که گرنگو تواوی لشیوازی اويك وابيغمري خوا عليه الصلاة والسلام لدواي هجرت اتر قرآنش برنامي قوري لباسي عقيدو ايمانو بابتكاني تر برو احكامو برو او حكماني كوا اتر دابزين وكو فرزو واجباتكاني سر مسلمانان. هجرت براسي خيرو بركتكي قورية بو امتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ك امام عمر داينا ب بصالي صالي اسلامي وكو ميجويكي اسلامي ككاري لسر بكريت بلا موكو تقويم وكو عبادات وكو اويك اخواي گور داينا وان عده الشهور عند الله 12 شهرا اما هاد لا لو الرجي يوم خلق السماوات والأرض وكو آياتك أفرمي أم دوان زمان هربوا عبادات هرب جويري أم دوان زمان كراو بجويري بنيني مانغ الرجوشكين راو الرجوبونو وبوش يوازبوا بلام ميجوي داناني تاريخي هجري قمري أماك زور لسري الروين أويك إمام عمر داينا أويك جرنجا يمي مسلمان براسي ام كوچا بوچي خواي گوره باسي كردوا لدواي هج نو سال اوجا لا كاتيكا كوا مسلمانان خوين آماده اكن لهاوينه كي گرما بو جهادك بو غزايل خزمتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم آل ويا بيري انا خاتوا افرمي الا تنصروه فقد نصره الله. اگر سری ناخن ایو خوای گوره سری خست. اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار كاتك كافركان ودريانان دون فربون كاتك چون ناو اشكوتكا كاشكوت ثورة او كات اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا خمد نبي خوای گوره من لقلاي خوای گوره جل جلاله بيري مسلمانان أصحابي أخاته صلى الله عليه وسلم ورسا إخوان ليبي كوا خواي قورة خوي أو ديني خوي سر أخاته وتأييدي في غمركيكا صلى الله عليه وسلم. أما بو هلنانيك بو كوا مسلمانان شي تردوانا كونو سار نبنوا لوي كوا لخزمتي ديني خواي قورة دابن بلاي برزان خوشويستان أوي كوا يما بقرين وابو أو سردمي سرتاي إسلامو ويان سردمي دعوي مباركي بيغمر صلى الله عليه وسلم براستي قرنجيكي قوري هيكاتي كوا لا دسال زياتر بود وانزأتو كوا بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم لما كدابو وبانقوازي أكردو وتواو بشيوازكي زور بنبست أو جا منعيان أكر لويكوا بانقوازة كيبكات بويا في غمري خوا صلى الله عليه وسلم هولي داك وام قيان دني ام دينا لدروي مكدس في بكات
1: بسراني برز خوشويست ام برنامه لا استعداد دوباره تكايا اگا دربن كاتي راستخوي برنامكا روجاني يكشما سيشما پنشما اندبت كاجمير دا بويانزي سر لبياني لو كاتانا دا دتوانن پيوندي بكن سالي نوي كوچي لا مسلمانان و باورداراني كردستان پيروز بي برنامه پرسياركاني ايوا با سپانسري كمپانيا سيرين بو گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه
0: خوشویستان اوی کوا ایما چین سرده کی میجوی او کوچه پیغمبر صلی الله علیه و سلم که پیشکیکی بمشی وازبو پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام کومل آید دا بزی کباسی هجرت و کوچو حتى باسي منافقينيش كلا سورتي عنكبوتا هاد يعني بيشكيك ببو اوي كوا ام هجرتا خواي قورا تأيدي اكاد دايكي احمد واب فرمي
2: السلام عليكم
0: سلام ورحمة الله وبركاته
2: باشي مفصبرز
0: سرچا خوشك باشا كم
2: سالي
0: انوية كوتي بيروز بي لأيوه لسرت بي
2: مسلمان
0: بيروز بي لهمولاي دس خوش بي اخو
2: مام صبرت بسیاریکم هی دتاری بدال حجم کریب و دایکم بدال کاسی ورقیتی تو لگل مرکو تیان ورقیک.
0: بله.
2: تو نزام لیرت بسیاریم کم تو تیان شتیوانی و بدال حجم زی کیسی آن ورقیتی آتیو.
0: بله.
2: ترجمه شد سر نزام باشی و اگر نکراوا. يلا يا مالك راوة إتر كيف كين أولا لا إخوة قبولني أبدا دوبارة بوي بكين
0: بلى باشا إن شاء الله والله مددين هو أمسال بوتان كريوة أمسال بوتان آه باشا باشا
2: بلى
0: أي كومبانيا كأناسن خشكا كم أو كومبانيا كوتو تان أبو مان بكرة أو حاجة أي ناسن خوتان بكي تانو تو بكرة
2: ما مستنو خويا بو مان كد وسكيا الناردوه بس يعني كسكيا الناردوه كتلقينا كري بس لا عرفنا بو كسكا يتر
0: بلى
2: ما زعلم بوش وكراوة
0: بلى والله يتر اكر تأكيد لا عرف بو بيو او ترتيباتي كوا خرابتنا وبرنامي حج وعمره او نفره او احتمالها ان شاء الله اشتيك تيشي اخينا سر بإذن اخواي قورا
2: بستگار خوش
0: بذارم من سرچاو سرچاو خوش کبارش. بله بر رزان خوش ویسان پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم الرویش لموسیم حج ای فرمو ای کسیک هی خالکیک بلاتیک لعنه کوا من بباد ولای خویو و دفاع ملی بکاتو و من جدینی خواهی جور بگینم طبعا خالکیکی زور باشی واسه باشی وی کی نادرست ولامی پیغمبری آن دای و صلی الله علیه و سلم و خز مکانی جی بتایبتی ابو لهاب لپشت و اسو ایو اما راز نکاتو اما ایمی بیزار کردو و سار دی اکردنو هتاوکو او بو باله باله بهار خان باب فرمه
3: باشی ماما سایگان
0: سرچا خوش که باشا کم
3: بای گوره جزای بخیر بات ماما سایگان
0: سلامت بی سواستا کم
3: ام روژه پیروزش پیروزایی لیوا کم لحومان و لیوا لحمون سلمانانی کردستان و مستاگیان فایگه دکابه مایش کرد ایشالله ما مستاگیان والله دو پیارم هبو
0: باله فرمو
3: ما مستاگیان اما کچک من دابشو ما مستاگیان بکابره ایک
0: باله
3: دامن چار منالی هبو چار کچی هبو ما مستاگیانی تر جیابو یوالی نگونجان بیک هوا راسته که هر گونجانش بیک و بلا مرده که خیانت بیلیه که ما مستاگیان داشت میشه
0: بیاه بله مکه خوشکا کم یعنی چار کچی بوله و پیاوا
3: بله چار کچی هبو ما مستاگیان بدوست که چار کچی هبو ما مستاگیان ها جمک من منالا
0: کم یعنی ام خوشکی ایوه چار منالی بوله و پیاوا
3: بله چار منالی هبو بسی تر مرده که هست پر لگل آفره تکره کود
0: على كلين تو برسياركات شيء اللي يقرر له.
3: طال برسيارك ما مي مالصة جان كأبرت كيينا إما بوش هالرازي وين بلين داود ما نبغش كمان كل داني شو خيش كابقى ما أبرت ما دم أبرت يسجد جاي وقرآن فروش وأمانية بفدنا إيش أروى بس أبرت كسحر بعض ما مالصة جان سحر كله كش كي إما خش كي إما تجابو يا ولا مرتكي ولا من على كان مالصة جان ما ويد بس طالا أما يترهل حج من على كان إيش نبيني وما مالصة جان ناهي من على كاني ببيني أصلاً سليماني ترك كردوا ملين بمردكي خوان بتمتم على شيء أصلاً نال المردكي ومن على كاني لتمتم على ودين سليماني أم خشكي إما ببيني ما مصطيا ما فيش تارك إنه بلا مسحري كلهم خشكي إما ما مصطيا فاقيلي وكو جنازة وعي
0: دادا جان أزاني شي تو شتي خيزاني خوتان في ويزناك باسكي برسيارة شرعية كي تو تشيه
3: إيه كوا أنا بما مصطيا كباسكم كدست
0: خوش سرچاو بله بر رزان خوش ویستان ام سری سالی کوچیه بمشی وازهات که بر راسی جگه شانازی مسلمانانه که انسانی مسلمان ابی بر راسی ام ساله و ام یکی محرمه به سری سالی خوی بزانه و داخوه که امرو سری سالی انگلیز و بیگانه بوتا باو بوتا سری سالی رسمی به داخوه که وقتی خوی که زمانی قدیم کردی خو مانوتیتی سالی فرنگ، سالی انگلیز، سالی بیگانه لیره و پیغمبری خو علیه الصلاة و السلام بام بهجت فرمو بام بهجت یان
4: یان دارت خوش بیه سلام علیکم و رحمت الله و برکاته
0: سلام و رحمت الله و برکاته
4: ماما سا جان پیشتی دعای خیرت بو کم خوال تبارو تعالی تمن دویش بی بو اوی کوا خير وحسنات الرسيبي آخرات لقل من بعدت همو بسرانا خوالي معني قبولك إن شاء الله
0: آمين يا ربي خوالي قبولك قبولك لهم الله بلا ما بعدت يا
4: جان دار صدر ما مصدو برسيارم هيا
0: بلا
4: روحانتي في غمران عليه الصلاة والسلام زندون حمويا لجنة
0: بلا
4: بلاي باقي به لبر أوي كاتي خالد بارك على محمد غمر محمد الدعوات كم بولاي خوي لدعم الأقصى خالد يعني تبارك على حمو يعني هنا في غمر الناس دار بنيجيب ويعنكر
0: بلاي
4: أوا برسيار يكم إن شاء الله لما بقول لكم موجود مية تبي ده أصلا نيجي وتر سير كاتا
0: بلاي
4: وتركم من بيك التحيات يا أخوين ما هو أبي يعني نعم
0: بلي أبي
4: من دس تشاو دماغتا كم يجوء إلا موبايلة كم يجوء من
0: لزنابتا لخزمتان ما بهجديان خواي قورا كبرسياري يكام كبيغمر صلى الله عليه وسلم أو إسراء ومعراجي كير أو بلندبونا أو شووكو توأفرموي إمامتي كربو بيغمبران سلامي خوان لسربيك روحيانتي همو بيغمبران خواهي قورا كوي كرنوا وقورا ترين كوبو نوابو كوا أما تأييد لوي كوا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم تأييد كراو للاين خواهي قورا وأو آهنگ قوري بو كيراو وبو بإمامي بيغمبران أما هموي براسي دسكوت بو أمتي إسلام وبو قوري أو بيغمرا صلى الله عليه وسلم
4: والله الحمد لله.
0: بله.
4: ما شاء الله.
0: ايه. وتركيش عليه بس. وتركيش بله. وترك أصل وياه درك عاد بيك وبكي داني كان بجيا. ولم أميش شون كسنته أويجك ريا مسلاته درك عاد يان هرسي كان بيك وبكي لأخيرة تحياتك بخير نتو سلام بديته. دين.
4: من ريز الاحترام ويبو حمو براياني جوجران برايان بايكان باوكان تخواع وبرو برو كوتينا ناو محرم نو دي محرم تان لبير نتشوه سيان دو سوان دو فان زي ايام البيت فان لنا نتشوه ما عم بعزر ده تيقورو بشيك ما تكا سلام عليكم
0: يا اخوة سلامت بي سر تشاو بلاي خوش ويستان برزان پرسیارکان ای گوره و ایتر یما ایشکا جاری و های قسکان من پی اگوره بلام ایتر اویج طبیعتی برنامه کوایا سپاسی ایو اکین کوا یوگر مانن ام خوشک باشه من که دایکی احمد فرمی پی دوای پی روزبایی بدل حج من کردو و بو بلین بو مردوی کن بسی ورقه آیا بری کوتو یا بری نکوتو والله دایکی احمد ابي براسي او مسالي بدل حجا سالانه گو به تجارت رزم هي لواني بلم نادياري کی تيابو ان شاء الله زوربي دروز بو زوربي چونکه او كاته قطابي او او فيرخوا زوربون وخلقي کی خيرومند او خلقي کی ریکوپی کی جهبون کمن خوم بچاوی خوم بینیم کوا خلقی حج یانه کر بو خلق او کچون بو حج او شته کی ان شاء الله پیاو گمان دروز نکا بلام استا ک زور قرس کرا او ام بابتی بدل حج او مسلی حجی او کوا خلقی بزیاده خو خاتناو بابتی حج او چون ک سعودیه لسری کو دو سالمو پیش خلقی کی زور وفات یان کر لو بر او گرما او کوا رویشتن لحیبتو لخوشی اوی کوا فرزی حج جیب جیب کن طبعا کارساد رویده لبرو زور قرسی کردو جایو اتوانن براسی تأییدی کنو انشاءالله بلکو خواهی گوره بیکا ام پیاو ام کسک حج که بو ایو کردو چو بیتو کردی بیتی انشاءالله تعالی بو او داد بهاریش خواهی گوره کاریان بو آسان بکاد براسی ریز من هی بوی بلام یه ما پیمان خوش پرسیار بکره یعنی پرسیارکان پیشتر آماده بکره بو اوی شتی شخصی لناو کنالکا بلاو نبیتوا یه ما زور داولی بردن لهمو لایکا کین بر ریزان خوش رویستان او بو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم جارگ لجاران ریکو تا کومال خلق پین شش پیاو بون با تأکیدی وکو هاتو که افرمی شش پیاو بون لطیری خزرج امان کاتی کوا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم باسی خواهی کرد اوانیش تازه شری بعات رویده بو لبر او کشهی که زوریان هبو اوان لپیش بو هاوکار اگران کوا هاوکاریان دست کوه لدجی اوسیکان ویان اوسیکان لدجی خزرجیکان بلام دعایوتیان والاهی اما اویه کوا یهودیکان باسی اکن او پیغمبریا خو ایما اگر دستویش خریکین ام برکت دستی ایما اکوه و اگر ام پیغمبری صلی الله علیه وسلم بیا بو ناو ایما آشتیو خوشویسی جاکوه تا ناو منو او کششجمان حل بیا بای زور با او جا اما للایک للایکی تراو خلقی مدینه خلقی کی یعنی وکوچون علی حزیان لگوران کاری بو حزیان لشتی باش بو حزیان وکو داخراو خلقی کی وشکو شیوازه نبون کوا قبولی هندی حق بکنو هندیش گران کاری لخویانا روب داد لبراو رزور با خوشی و مسلمان بونو افرمه ملأو یثرب ذکر محمد صلی الله علیه وسلم ام پیاوانا هاتن که روشن و زور باسی او پیغمبریان کر صلی الله علیه وسلم و تیان او پیغمبری کوا یهود ایمی پی اثر کتکاتو علیتو والناو تان بینو او پیغمبران لئیم ابی او هاتو و بوشی وازا زمینه ساز بو لمدینه دا کوا ام باسی پیغمبری اسلام گیشت شاری مدینه طبعا لتوراتی جا اشارت کراوه کوا ام دینی اسلام کوتا دین لولاتیک لشوینیک بلاوه اکات کوا او شوینه سوزایو و دارستان و باخی خورمای زورتی آیا بله با سالی دهاتو ام جاره که پی اتره بیعی عقبه دوام یکم کلای شوینه کنای عقبه بو لناوراسی روژکانی ایام التشریق آوات روژکانی ججن قربان بو ام جاره دوانزا پیوهاتن دیان خزرج بو دوانیان اوز بو بوشی وازه لخزمتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم شودانیشتن و قصو باس شو بینیان و باس اسلامی بو کردن اوانی جوتیان همی بیسراو او بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم مصعبی کری عمیری نار لگلیان عزیزان خوش ویستان برنامه کمان راستو خویو پیمان خوش یویش پیوندی من پیو بکن لرگی او جمره تلفونانی کوا بو تان خوین ریتو
1: سالی نوی کوچی لا مسلمانانو باوردارانی کردستان پیروز بشت.

أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من النار ومن عذاب القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيار دليدكن، آيا من دورم ليانا وياخد نزيك، دبي بزانن من زور نزيكم ليانا و بهانا و پاران ويدو عاقويان و ديمو والاميان ددموا هركات ليان بپارينا و دبا اوانيش فرمانو دا خوازي من ولام بدنوو فرمانا كانم پشتگوه نخن وباوري تواو بتويان بمنهبه بالكوري راست بوخو بدي بكن.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

0: أكرماً
1: جاكاتي قادم زاد لاين پروردگاري والتاقي دكريتوا ريزي لدنيتو ناز النعمتي بسرداد الرجيت دليت بخدا واديارا پروردگارم خوشي دويم ريزم هيا لاي.

0: جهانا.
1: بلام كاتيك تاقيد كاتوا ورزق روزي كمي پيدا بخشيتو ليدا قريتوا دليت واديارا پروردگارم مني خوش ناويتو رقي ليمو رسواي كردوم.

نخير اوشتانا هيتشي وانيا نبخشين ماناي ريزو قدرا نلي قرتنا وماناي بير ريزيو بير قدريا بلكو ايوا سر راي او بيرو بوچونا چوتانتان ريزي هتيو ناگرنو نازي پينادن هاني يكتر نادن بو اوي خوراك ببخشن بهجارو نداران.

0: سويندم بمشارة واتشاري مكة لكاتيك دا تو نشتجيت يايدا سوين بباوكو رولكي سوين بوانا براستي اما انسان من دروس کردوو بردوام لنا رحتيو سغلطيو چشو ناخوشيدا
1: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا
0: ايا آدمي زاد واد زانيت كهرجيز كز دا صلاتي بسري دا نابت زور جردليت من پاري زورم لناو داوا من مالي زورم خرج كردوا
1: أيحسب أن لم يره أحد
0: ايا واد زانيت كز آقاداري نيو نيبينيوا كأو سرمائي لتشويوا پيدا كردوا لتشيدا خرجي كردوا
1: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين
0: ايا جوتيك تاو من پينا بخشيوا تاو زور گرنگ تره لدو دزگاي كاميراي الکتروني خودكار لهر چرکيك دا هزاران ويني رنگا و رنگ دا گريتو دينيرت بوميشك اویش هنده چي حل دا گريت اروها زمانو دوله ویشمان پی نبخشیوا آیا بمندالی رین مو ایمان نکردوا بو اوی شیر لمم ککانی دای چی بخواد لگو ریش دا بو اوی سر پشک بید لشوین کوتنی ریبازی راست یا چوت

0: تجزا
1: او جورك سي مالو ساماني دبخشيت بودلو دروني خوي خاوين رادقريت لكاتيك دا ككست ساكي شواي بسر يوانيا كپاداش بدريتوا
0: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى
1: چونك تنها مبستي بدس هناني الرزامن دي پروردگاري برزو بلندا سوين بخدا رازي وخوشنود دبيت في
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشند ومهربان
0: والضحى والليل إذا سجى
1: سوين بتشتنگاو كاتك خور برز دبيت وكاتي جولو تالا چيا سوين بشو كاتك بتاريكا يكي زوي دادا پوشيت
0: ما ودعك ربك وما قلا
1: پروردگار دست برداری تو نبو و وازیلتون نه ناو خشمی لی نگرتوید ما ویگ وحی نهاد با پیغمبر صلی الله علیه و سلم کافرانی قریش وثیان پروردگاری محمد وازیلی هناو ایتر خدای گورا بدروی خسنوا
0: وللآخرت خیر لک من الاولا
1: بیگو من قیامتو دوار روش چاک ترب با تو لدنیا
0: ولسوف يعطيك ربك فترضى
1: لآيند دا پروردگارت اوند الناز النعمتت پیدا بخشید كزور پی رازی و خوش نود دبید
0: ألم يجدك يتيما فآوى
1: آیا پروردگارت نی بینید به تیویو خیرا دروی لیکردیت وو لا نی بو سازان دیتو حوان دیت یوا
0: ووجدك ضالا فهدا
1: اي سرگردان نبويتو ندزاني چيب كيت هدايت دايتو رين موي كرديت
0: ووجدك عائلا فأغنى
1: اي نيبينيت كهجارو نداريت جامالو ساماني پيبخشيتو دولة مندي كرديتو بنيازي كرديت
0: فأما اليتيم فلا تقهر
1: كواتا توش اي پیغمبر اي ایماندار هتیو متو سینر وو دلی مرن جینا
0: و اما السائل فلا تنهر
1: هل مشاخه به جارو داما و سوال کراندا
0: و اما بنعمت ربك فحدث
1: بلکو درباره ناز و نعمت کانی پروردگارد همیشه بدوی و باس یان بکا لجی خویان دا بکار یان بهینا
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشند و مهربان
0: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك
1: أي محمد آيا دلو درونو سينمان قشادو آسودا نكرديت آيا باري جرانمان لسرشاني تو لا نبرد اوی که پشتی توی هلاکو ماندو کرده بو؟

0: القدر
1: اما براسي قرآن من دا بزاندو تخوارا و لشوه چي بفرو ريزدار دا جاتو تزاني شوي بفر كاميو تخير و بركتيكا
0: ليلة القدر خير من ألف شهر
1: شوي قدري بريز لهزار مانگ ريزدار و خيردار ترا واتا پاداشت عبادتو خدا پرستي او شواب بسنورا
0: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر
1: لو شودا فرشتكان كجبرائيل شان لقل دايا داد بزن لسر رخصة مولتي پروردگاريان بجورها فرمانو كار بتایبت بو سردانی خدا پرستان بو سردانی مزگوتکان بو جوه گرتن لقرآنو حتا دوای
0: سلام هي حتى مطلع الفجر
1: او شوا آسوديو آشتيو همنيو رحمتو مهربانيا حتا كاتي بربيان پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه واتا اوي شوي قدر بخدا پرستي ويادي خدا ببات السر با ايمان و باور دامزراو بتمابوني پاداش و رحمت خداي گورا لهمو گناهان رابردوي خوش دبيت
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشند و مهربان

0: اواني بيبا وربون لخاوني كتابا كان لقل مشركها والقران وازيان لبيرو باوري خويان نهينا حتى بلقو نشاني رونو آشكرايان بونهات درباري دوهمين بيغمبر
1: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة
0: اويش پیغمبری کللاین خداوا کتابو نامی پاکو بیگردیان بسر داد خوانیتوا که قرآن
1: فيها كتب قيمة
0: چندها پیامی پر لرین موی بنرخی لتویدا هيا
1: وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة
0: جا خاون کتاب کان دست دست او پارچه پارچه نبون دوای آوانه بهت کبالگونی شانه آشکرایان بوهات درباره پیغمبر و قرآن.

براستي أواني بيبا وربون لخاون كتابا كانوا مشركوها والقران دخرنا الناو آقري دو زخوو بنمريت يا إدابو هميشة.

0: بناوی خدای بخشنده و مهربان.
1: القارعة ما القارعة
0: یچک لناوکانی روژ قیامت واتا او گرمیی دلان دلر زینیت اخو القارعة چی بیت
1: وما ادراك ما القارعة
0: تو ای انسان چی فیری کردوید که القارعة چیا
1: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث
0: او رجا خلچی وکو پپولی سرگردان پرشو بلاو دبنوا
1: وتكون الجبال كالعهن المنفوش
0: چه وکانیش وکو خوریشی کراویان لیدید سوگ دبنو چالو چولیان پی پردکریتوا
1: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية
0: جاوي ترازي خيري سنجين بيت اول لبارو دوخي چي خوشو آسو دادا جيان دبات السرو زور پي رازية
1: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية
0: اوشي ترازي خيرو تاكي سوق بيت گناهي زور بيت او دای چی او دو زخه با وشی بو کردو توا
1: وما ادراک ما هیه نار حامیه
0: جاتو تو زانی هاویه چیه اگره چی زور سوتینه رو بلیس داره هر جیز خاموش نابیتو تینی کم ناکاتو لکولی نابیتوا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان
1: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر
0: خلچينا هل پكردنو پیش برچتان بو زور کردني مالو من دالو سامانو کشکو تلارو حتى دوائي يوي سرگرمو سرگردانو بي آگا کردو الله خدا ناسيو دين داري اتاو کاتی کدم رنو دبرین گورستان دخرین ناو گوری چی تنگو تسکو تاریکوا
1: کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون
0: واز بهنن لمو دواد زانن چقر اکتان بو خوتان گرتو توا چبلا اکتان بسر خوتان هنوا دیسان و دلیم واز بهنن
1: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم
0: واز بهنن اگر ايوادتان زاني بزانينو دلنيا يشي تواوا وا بي آغان ندبون لخدا ناسي سوين بخدا بيگمان دوزخ دبينن دوزخ يشي توخي نرو پر لآزارو ناسورا
1: ثم لترونها عين اليقين
0: دوباره سوين بخدا دو زخ بچاوي سرتان دي بينن باشكراو دل نيادة بن كتند سامناكا
1: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم
0: باشان سوين بخدا لو روشدا پرسيارتان لدكريت درباري همو ناز و نعمت کانی دنیا چون تان پیدا کرد و لطی دا بکار تان هیناوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان
1: والعصر ان الانسان لفی خسر
0: سویند بزمانه سویند بکاتی عصر براستي آدمي زاد لزرر مندي وخسارد مندي دايا
1: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
0: بيجغلواني كباوريان هنا وكارو كردوا تشاكا كانيان انجام داوو اموشغاري يكتريشيان كردوا كهميشا پابندي حق بن پابندي حقيش پيوستي بخو غريهيا لبروا بردوام آموشگاری یکتریان کردوا تا همیشو بردوام خو گرو آرام گریش بن
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان
1: ویل لکل همزت لمزت الذی جمع مالا وعدده
0: ها هوارو آهو نالبو هرکس هيك كبشوين كمو كريدا دقريتو لعيب عاري خلچي ددويت او كسي مالو ساماني زوري كو كردوتو هر خريشي جمار دنيتيو دلي پي خوشا رزيلو بخشن دنيا
1: يحسب أن ماله أخلده
0: وادا زانيت براستي كمالو سامانا كيدا بيتهوي تمن دريجيو نمري بوي
1: كلا لينبذن في الحطمة
0: نخير سوين بخدا بسوچي ورسواي فريد دريتناو حطموا
1: وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة
0: جاتو تزاني حطمة شيا بريتيا لآقري داجير ساو بليس داري خداه

0: ممددة.
1: واقري الرودة كاتن ناو زرقي دلو درون كان كمال بندي كفرو خدان ناسيو رزيليا بيقمان او اقرو دوزا خلشوينك دايا كسر جيراو درقا داخرا ولا سريان ريقي قطار بوني نيا خدان ناسان لوي لناو تن ستونيا چي اقري ندريج دان هيد جمو جولي چان بونا كريت.
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشند و مهربان

0: جاهاوارو واويلا بو نوشكرانيك او نوشكراني جوناداً بنوشا كانيانو كار كردي نيالا سريانو دلي نادنيو لي غافلن
1: الذين هم يراءون ويمنعون الماعون
0: اواني كريابازنو برو كش نوش دكنو ديانا بيت خويان دربخنو ايمان داران بخلطينن هميشه هول دادن بو قدغا كردني همو تساكو يارمتيو كومچيو هاو كاريك
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشندو مهربان
1: إنا أعطيناك الكوثر
0: براستي إما خير تاكو خوشي هردو جهانو ناو بانجي تاكي تومان أي محمد بي أندازو بي سنور كردوا لهمو ترخو زمانك دا ياخد أي محمد إما حوزي كوثر من بتو بخشي
1: فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر
0: كواتا نويش تنها لبر خداو بو خداو بو بدس هناني الرزامن دي پروردگارت انجام بدو قربانيش بكا هربو شيويا بو بدس هناني الرزامن دي پروردگارت بيگومان هر دجمنانو ناحزاني تو بناو نشانو وزاق چويرو دوا براون لهمو خيرو چاكيك لهر دو جهان دا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشندو مهربان
1: قل يا أيها الكافرون
0: أي محمد بلي أي كومالي بباورو خدانا ناسان
1: لا أعبد ما تعبدون
0: من هر جيز أوشتاني كأي ودي پرستن ناي پرستم تنكم من خدا پرستم
1: ولا أنتم عابدون ما أعبد
0: ايوش ديارة اوي من دي پرستم ناي پرستن تنكب بد پرستن
1: ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين
0: اوي ايوه پرستوتانا من هيتش كاد ناي پرستم ايوش او ذاتي من دي پرستم ناي پرستن كواتا ديني خوتان بو خوتانو ديني خوم بو خوم ام سورتك كاتكات اخواروا بباوران ويستيان ريق بكون لقل پیغمبر دا صلى الله عليه وسلم كا او ما ويك بتكاني اوان بپرستيد اوانيش همان ماوا خداي او بپرستن
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشندو مهربان
1: إذا جاء نصر الله والفتح
0: كاتيك يارمتيو كومشي خدا ديت شاري مكة رزقار دكريتو درقاي آزادي والا دكريت
1: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
0: خلچی شد بینی پول پول دسن ریزی آینی خداوا
1: سبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا
0: او سایتر تو سپاسو ستایشی پروردگارت بکو داوای لی خوشبونی لبکا چونکه براستی خدا زور چاو پوشی دکاتو توبه ورگره امید اللہ آین دیه چین نزیگ دا خدای بالا دست سرکوتنک ببخشید او کات ایمان داران هزدکن که ام سورتا تازه دا بزیوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشندو مهربان
1: تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنى عنه ماله و ما کسبت
0: دستکانی بشچید ابو لهبو رسوا ببید اشکرای که هر رسواش دبیتو لناو دچید مالو دارایو اوشتانی که بدستی هنا و فریای نکوت

0: مسد
1: لآینده دا دخرت ناو آگری چی بلیس دارو هر وحاش نکشی که همیشه هلگری کول دارو آزاری پیغمبر داد همیشه گریسی چی تن رو لپوشی خورمان لگردن یایتی لقیامتیش دا زندیری آسن دکریت گردنی کاتیک پیغمبر صلی الله علیه و سلم تیرو تای فکانی کو کرده و پیامی خدای پیر را گیندن ابو لهبوتی دستد بشچه بو او ایمد کو کرده توا ایترام صورت هات خواره و که هر شی چی بردوام با سر ابو لهبو هاو سرکیو اوانی لواندتن
0: بسم الله الرحمن الرحیم
1: بناوی خدای بخشند و مهربان
0: قل هو الله احد لله الصمد
1: اي محمد اي ايمان دار بلي او خدای کناوی الله يا خدای چی تاکو تنهايا بها ولوهاو تايا خدا ذاتی چی پای دار و دصلات دارا نیازی بکزنیو هموان آتاجی اون هر اودتواند بلاو ناخوشی لابریتو پیوستیو داخوازی کان من جب جب کاد
0: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد
1: هيت كسي لنبو خوشي لكز نبو هرجيز هاو تاو هاو شيو دصلا داري شي ترنيه كلا برام بري وبوستيتو هاو شاني بيت
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشندو مهربان
0: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق
1: اي محمد اي ايمان دار بلي پناد گرمبو پروردگاري كبر بيان پيش دهينيت لشرو خرابي هرچي كدرستي كردوا لجنو آدمي زادو مارو ميرو
0: ومن شر غاسق اذا وقب
1: لشرو خرابي شو كاتي كداديتو دنيا تاريك دبيتو دبيت بشو الزنق
0: ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
1: لشرو خرابي او كساني كجادو دكنو بتو دزو غريد دنو فوي بيادكن بفعلو جادو نيوان خلچيت يكددن لشرو خرابي حسود بخيل كاتيك كحسودي وبخيلي دبات
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشند ومهربان
0: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
1: أي محمد أي إيمان دار بلي بنادى قرم ببروردقاري خلچي بپادشای خلچی، بخدای خلچی

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

يا لطيف يا رزاق، يا قوي يا عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

0: لشيطاني جنوكو إنسان كان إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كوشي بيغنبر صلى الله عليه وسلم لقلها ولاني قورترين ورشرخان لم يجوي بيامي إسلام خوازي دار.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. سپاس و ستایشی بێ پایان بۆ خوای پەروەردگار، درود و سەلات و ڕەحمەت و بەرەکات لە سەرگیان و ڕوحی پێغەمبەری خوا و یار و شوێنکەوتووان و ئومەتی تا ڕۆژی قیامەت. موسڵمانانی خۆشەویست، براو خوشکانی بەڕێز گوێبیستانی ڕادیۆی میحراب، السلام علیکم و ڕەحمەت الله و بەرەکاتو. دێینەوە خزمەتتان و هاتینەوە خزمەتتان لە زنجیرە بابەت و وانە و باس و خواسە ئیمانیەکانی بریسکی پرشنگەکانی تابانی ئیمان کە هەڵقوڵاوی ئایەتەکانی قورئان و فەرمایشتەکانی پێغەمبەری خوایە سەلی الله علیه و سەلەم. لە وانەی ئەمڕۆمانە ئەچینە خزمەت، چێژبینین لە داوای لێخۆشبوون لە خوای پەروەردگار و ئەو کانیاوە زوڵاڵەی کە دەرونی تینووی ئینسان پاراو ئەکات و ئەو ڕەحمەت و بەرەکەتەی کە بە پرشنگ و بە بریسکەکانی رونق ادا بدروني انسان و دروني انسان پاراو ابي لا شيريني و تام و لذتي او پرستشو عبادتاني که انجامي ادا لخزمتانا اچين خزمت چشبينين و لذت بينين لا داواي لخوشبون لخواي پروردگار. ذكري الاستغفار. مروف لا بياباني بيسرو برو بيامسرو سري جيانا لە کاتەنا ڕەحەتەکانی ناو گوزەرکردنی کاتەکانی تەمەنیدا، لەگەڵ قورزبوونی تاوانەکان لەسەرشانی، لەگەڵ زۆربوونی هیوا و ئاوات و خەمەکانی، لەناو هەموو ئەمانەدا ئەگەڕێ بە دوای دڵۆپێک ئاوی سازگار کە دەرونی وشکبووی پێ تەڕ بکا و دەرونی تینوبووی پێ پاراو بکا و روحی پیس بوی با تپوتوزی هیلاکی و شکت و ماندوبونی جیان و گناه و تاوان پی پاک بکاتوا تاوکو درونی کی پاک و بیگرد و برونق بو خوی مسوگر و بدز بینی. بو امش باشترین شتی که انسان بروا چیجی لی ببینی ذکری استغفار، استغفر الله کردن لیزم بارانی کی رحمتا که درون و دلی انسان پاراو اکا و بهار اهینه بو دلی ماندوی انسان که پی شاد ابه و هر وها دروی خیر و برکت و آرامیه بو خاوانکی. استغفار هر وشایگ نیه که انسان بسر زاری ابه یا لیوکانی پی بجولینه. ام ذکره زور معنای گوری هیا جیان نوی اکاتو نور ابخشه بدرون و روح انسان آسوده و بختور اکا. خوای پروردگار لقرآنی پیروز افرمیم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، او خلقی که گناه بارو خراپکاریان کردوتا پیشه ما دام داوی لی خوشبون لخواب کنو ما دام لدرگای خواب دن خواب هوی گناه کان و غزبیان لی ناگریتو نایان خاتب بر لافاوی غزب و تو ربونی خوی کواته لی خوشبونی خوای پروردگار برگری کار لوی که غزبی خوا مروفی گناه بار و تاوان کار لناو بره. بابزانی نیوروک و مغزا و روحی چشبینین لاستغفار چونو کامیه. هر وکو عرض من کردن کردنی ذکری استغفار داوای لی خوشبون لخوا تنها و شگلی که روت نیه که بزمان بوت رید یا وکو لی وکانی پی بجولین ریه یا دنگی پی برز بکریتا و ای چیا بلکو بوجاندانوی بروح و ایمان بدرون و دل و هست کردن بوی که انسان پیوستی بخوایا و دستکانی برولای خواه برز کاتا و که دستی محتاجیا و هزبش کندنی دلی بکا لحضور رب العالمین و دیان بتاوانکان یابنی و داوای لی خوشبون بکا بگردن کچی و برازگویی و اما او کاته که انسان پی با پلیکانی شکو عزتا برزی اکاته و خوای پروردگان او بریتیه لنوی بونوی پیمان لگل خوای پروردگار کاته انسان ادا لدرگای خواو داوال خوا اکا پیمان نوی اکاته و او کاته تپو توزی گناه و تاوان لگل هلحاتنی شمالی ایمانا دور اکودو و دلی گناه باری
آزاد ابي لكوتو بندي گناه كانو او كات وكو ملكي آزاد لناو قفزي جيانو گناه لشقي بال اداتو بناو جهاني آسوديو ايمانو آزادي بخوا سلحانا لشقي بال ادا او كات جياني او كسا بالفتا ابي باك ابي تاو ادروشيتاو هر وقت پیغمبریان صلی الله علیه و سلم مدح و ثنا و پیا هلدانی او کسانه اکا که به ذکر استغفار پیمان لگل خوانوی اکنوا تپو توزی گناه و تاوان ببا ادن و دلی زندانیان لناو کلپچی گناه و تاوان آزاد اکن خوای گوره فضل و گوره ای آوای داو به پیغمبری خواه که مجده به اهل ایمان بده که آواجیان یک بو خویان به دست اهینن اواتا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم افرمید طوبا لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا خوشبختی و آسودهی خوشی دنیا و قیامت بو او کسی که لا پری جیانو لا پری کردوکانی پریتی زوری تیدایا و زوری کو کردوتاوا لذكر استغفار لدعوائي لخوشبونو پشيماني دربرين لخزمتي رب العالمين جوه گراني خوشويست جوه بستاني عزيز گرنگي استغفار زورا و جيگي بايخ بو جياني ايمان دار بروادار وتني استغفار و جيان لقل ام ذكر دا خاواني بهاي كي گرنگ بوي و گنجيني كي گران بهاي و سرمايه كي براستي بقيمت بو خاوانكي اویش گرنگی و اهمیتکی تا زیاتر دلمان پی خوش بیتو زیاتر زمان و روح من اوی تا بیکا و پارا و ببی پی چند گرنگی و بهای که ام ذکرا لخزمت تانا عرزکین یکمین یعن هوکار بو اوی انسان خوالی خوش بیتو دلکی پاک ببیتو بچن خزمتی قرآن بزانن چون قرآن باسی استغفار اکا که گناه اورینی و دل پاک اکا تو دو همین یعن راکشری رزق و زورکاری برکتا و تا رزق اهینه و برکت زیاد اکا هر وکو خوای پروردگار لسورتی نوحا لسرزاری نوح پیغمبر و علیه السلام افرمه فقلت استغفرو ربکم انه کان غفارا روبگلو قومکی علی زور استغفار کن خوای پروردگار ذاتی کلی خوش بوا اگر وابکن يرسل السماء عليكم مدرارا لوشك صالئتان پاريزي توباراني بالرحمد أباري ويمددكم بأموال وبنين وقلاتوبون لا رزق روزيتانو لمنالو نوكانتانا بهوي نخوشيو علتو وباء درد وهل أقريتو بركتي تأخا ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا باخو بيستانا كانتان أبو جيتا وكانياو جوغو رباركان هر هموی پر ابی لآوی ببرکت خالصی همیان راحت للقلب و سکینت للنفس اسراحت بودل و آرامش بودرون ذکر استغفار او برهمی هیت خالی چوارمینان سبب للفرج و زوال الكروب و هو کارکا بورزگاربون لتنگانو نمانی خمون دلتنگیکان هر وکو پیغمبریان افرمیم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا جوه بستاني خوشويز جوه بستاني عزيز تماشاي امش دا غوري پیغمري خواب کن افرميه هر کسي هو گري ذكر استغفار ببيتو زور بي كاتکاني كدستو دمي بطال خريكي ام ذكر بي خواي غوري لهمو تنگاني درگاي بو اكاتوا لقل همو خميكا شادي بو اهيني و رزق و روزی لشوینی واو بو انیرید که خوی بدل و خیالی نهاتو سیری که ام ذکره یک ذکره انسان ای خوینی بس مادام هو گری ببی بردوان بی لگلیا ببی تا هاوری جیانی لسی دروازه و لسی سونگه و لسی ریگه و خوی پروردگار خیر و برکت ارجه بسریا یکم لتنگانه رزگاری اکا دو هم خمکانی لا ابا سی هم هو كاري رزق الروزي حلالك خواي قورا ايدا بخاونك خالي بينجم دليل على التواضع والانكسار بين يدي الله زور وتني استغفارو هو قربون بيويو وتني ام ذكرو داوايلي خوشبون لخوا بلغي لسر خوا بكمزانيو
خۆ بە بچووک تەماشاکردن و خۆ چەماندنەوەی بەندە لە بەردەم خوای پەروەردگارە، هەر بەندەیەکی جوابێ خواشکۆی پێ ئەدا، ڕێزی پێ ئەدا و خۆشەویستی خۆی بۆ دەر ئەبڕێ. خۆشەویستان و بەڕێزان گوێگرانی ئازیز، نیشانە و دیاردەکانی چێژوەرگرتن لە ئیستیغفار چۆن هەستەکەی کە تۆ لەم زیکرە چێژوەرگرتووە و لەزەتی وەرگرتووە و دوای زیکرەکە هەست بە ئاسوودەیی ئەکەی، ئەویش لە چەند خاڵێک ئاخینە خزمەتتان. یەکەمینیان هەستکردن بە بارسووکی و دڵخۆشبوون بەوەی کە ئەم زیکرەت کرد و کاتەکەت پێ پڕ کردەوە فەراغەکەی، ئەو کاتە دڵت قورسیەکەی نامێنێ و ڕەحمەتی خوای پەروەردگار و لێخۆشبوونی خوا دڵت ڕەونەق پێ ئەدا و ئەیشواتەوە. خاڵی دووهەمینیان هەستکردن بە نزیکی خوا و هەستەوەری بەوەی چێش ئەبینی لە پاڕانەوەکان تا. خاڵی سێهەم لەشسووکی و گورج و گۆڵی لە ئەنجامدانی عیبادەتەکان و دوورکەوتنەوە لە تاوانەکان. ئیستیغفار وا ئەکا دڵی ئینسان ڕووناك بێتەوە و بەرچاوی ڕوون بێتەوە و ڕێگەی بۆ واڵا ببێ. خاڵی چوارەمینیان شادی و خۆشییەکە کە خوای پەروەردگار ئەیبەخشێ بە بەشی ناوەوەی ئینسان کە ڕۆحی ئاسوودە ئەکا. خاڵی پێنجەمینیان ئەوە تانێ ئینسان بەهۆی ئەوەوە فێر ئەبێ کە زۆر ئەپارڕێتەوە و ئیلحاحی ئەبێ و سووربوون و چەستووربوونی ئەبێ لەسەر زیکری ئیستیغفار. شوێنەوارەکانی ئیستیغفار لە ژیانی ئینسانی ئیماندارە. یەکەم ڕزگاربوون لە عەزابی خوا لە دنیا و لە قیامەتە. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. دو همينيان مسوغر كردني سركوتن و توفيق خوايي و آرامي درون و بركت لكارو كردوا و لجيانا. خالصي همينيان آسوديو آراميو لشسوكيو إسراحت كردني دلو و دل دامزراويو متمان زوربون برب العالمين. خالص وارمينيان هەست کردن بەوەی کە خوا پشتیوانتە و خوای پەروەردگار بە تەنیا جێی نەهێشتووی و ڕزگار بوونە لە بێئاگایی و لە وەسوەسەی شەیطان، چونکە خوا لە پشتە و فریشتەی ڕەحمەت پاسەوانیت ئەکەن. خاڵی پێنجەمینیان کەوتنە ناو ئەمن و ئەمانەوە و ئاسانبوونی پێداویستیەکانی ژیان کە کار و پێداویستیەکانی ئینسان زوویە بەدەستەوە و هیوا و ئاواتەکانی یەتەدی و ئەو کاروبارانەی کە هەوڵی بۆ ئەدا و ناڕەحەتن بەدەستیەوە بەهۆی ئەم زیکرەوە لەسەری سوک ئەبێت و یەک لە دوای یەک درگاکانی خۆشگوزەرانی و بارسووکی بۆ ئەکرێتەوە. ئێمە چۆن بتوانین ئەم گەنجینەیە دەسخین و چۆن لەم دەریاقوڵەدا ئەم گەوهەرانە ئەم مرواریانە دەربێنین و چۆن بتوانین بچینە سەر لووتکەی ئەم چیایە و لەوێکا بتوانین کلۆیەک بەفری سازگار لە ئاوی ڕەحمەتی رەب العالەمین کە لێخۆشبوونە لەگەڵ خۆمان دەست بخەین. یەکەمینیان ئەوە تانێ کە زۆر هۆگری ئەمە بین، زۆربەی کاتەکان ئەوە بکەین، ئەوە تا پێغەمبەرگیان سەلا الله عەلەیهی وەسەلەم خۆی باسی خۆی ئەکا لە ژیانی لەگەڵ ئەم ذیکرا ئەفەرمێ: کان النەبیو سەلا الله عەلەیهی وەسەلەم هاوەڵان ئەفەرمون یەستەغفیرو ئەکثەر من سەبعین مەرەتەن فی اليوم، زیاتر لە حەفتا جار لە ڕۆژێکا وتوێتی ئەستەغفیر الله ئەستەغفیر الله یا غەفار ئەستەغفیر الله. خاڵی دووهەم ئینسان هەماهەنگی و ئاوێتەبوون و کارلێکبوونی ئەم زیکرەکانی خوای پەروەردگار هەمووی بە تایبەتی ئەم زیکرە لەگەڵ دڵیە و خۆلێدانەبڕینی و لەبیرنەکردنی و زمان نەوەستاندن لێی لە کاتێکا دەستی بەتاڵ ئەستەغفیر الله یا ربی استغفر الله. خوایە داوای لێ خۆشبوونت لێ ئەکەم، خوایە لێم خۆش بی، خوایە هانام بۆ هێناوی. خاڵی سێهەمینیان قۆستنەوەی کاتە هەستیارەکان بە تایبەت سەحەر، واتە شەوبەیان، کە خوای پەروەردگار مەدحی ئەولیا و دۆستانی خۆی ئەکا ئەفەرمێ: و بالئەسحاری هم یستغفرون. شەوبەیان واتە کاتی پارشێ و پێش نوێژی بەیانی، پێش ئەوەی بانگی بەیانی بدا و کاتی نوێژ ببێ ئینسان ئەو کاتە فرسەت بێنێ و خەبەر و دار و بێدار بێت و داوای لێخۆشبوون لە خوای پەروەردگار کا. خاڵێکی تریان ئینسان هەستکا کە گوناهبارە، دائیما خۆت بە کەمتەرخەم و بە گوناهبار بزانە، ئەوە ئەو کاتە ئەتوانی ئەم زیکرە بکەیتە هاوڕێی ژیانت. نەک بڵێ وەڵا من گوناحم نیە، جا من چیم کردووە،
جامن گناحم چیه من یه جکانه کم و روزو اجرمو هقم بسر کس و نیو نانی کس ناخو میتونه گناحم چیه نه انسان لبرانبر نعمت کانی خواهد کم ترخمه گناه باره جاری وای بخوام نازنین باسی کسی اکین بباشی ازانین بلام اگر او کسی بی بیسی تو عاجز ابید خفتی پی اخوا یا وکو زمی کسی اکین یا وکو بتور ربونه و معمال لگل کسی که اکین کشایستی تور ربونه کنیا یا غیبتی اکین یا تانو توانجی لی ادین اما هموی گناهن بای پیویست ایما استغفار بکین دائما هسکین که گناه بارین لبرانبر نعمتکانی خوادا نعمتی چاو بایی چنیکا اگر روزانه بکری بیگریت روزانه بکری بیگریت لشوین یک تو وزو طاقه یک بینی تو مانگان حقی بدی بو اوی روزانه چاود ببینه روزانه چنی اوید بیستن چنی اوید او زمانه آخر هر پرچه گوشت یکا نو دمی همو کسی بکرو هر وکو یک وایا هر یکی به زمان قصه اکا هر یکی به نبریکو با آواز یک اخوانه یکی دنگی گره یکی دنگی تیجه یکی دنگی مته یکی دنگی برزه یکی دنگی شیرینه یکی دنگی زلاله یکی دنگی تاله یکی قصه سویره اما هر هموی هر لو زمانو دمه بوجی آوازی من نعمتی خوایا لبر اوا انسان ابي هسکا امانه نعمتی خوانو ای ام حقی ام نعمتی داوا پنجکانی دسمان ای اگر دیان من وکنین وکمان دریش ببوایا كخوان نعمت يكي داوة بديان من لقياس يكا اي وستين يو زياد ناكا لقشة لمنالي دا لتمن يكا قشة اكا اوستي كوري ديانا كان دياني شيري دواي او دياني هميشي درهاد لرجي يكا اوستي اي اگر وكو نينوك دريج بوايا چي من كردايا اي اگر برجان و برو من وكو قجسر دريج بوايا وكو ريشي پياو دريج بوايا او كاتا چي من كردايا يا موي جست من وكو قجسر دريج بوايا جاوکاتو کو ورچ من لیه هاو خواه پنا من با وکو بزنو مر من لیه هاو مگر بشانو مقصد شو روشخری که هلپاچی نی خو من بوینایا اها خواهی گوره چه نظم و چه نخشه سازی و چه ریک سازی و چه برنامه ریجه که لجسته ایمه دا کردوا اگر پنجکانی دست من وکو قجسر من دریش ببوایا لوت من وکو قج من دریش ببوایا ای چی من کردائی لی؟ اها تماشا بکین اگر لگل دریش بونی بالا من که دستو قاج دریش ابی اگر لوت من دریش ببوایا که خوای گوره لقیاسی که وستانویتی یا لوت من سر برو جور بوایا ها برو جور به هوا باشتری تیا چه چکه هوا لسر ویا خوای گوره لوتی بسر دما شور کردو تا و وای لیا کردو برو خوارا ای اگر برو جور بوایا جامعه گنه تنویت بر باران یا لکاتی رشبا دا لبکاتی بارانو بفره پرابول او اخن کین خوای گوره سری که چه نظمی که تیاد روز کردو چه ریکسازی و جوان کاری آیا امانه حقی اوانی ایم خو من بکم ترخم بزانین لعدا کردنی واجبات کانی بو یکا حس کردن بکم ترخمی لبرانبر نعمت کانی خوا خو بگونه بارزانین واولی اکا کتو بروی تسر ریگی او کسانی که اولیای خوان خالی پینجم او یکا انسان هول بدات ام ذکر وای لیبه وکو کالا یک به لبالایا خوی پی رنکا خوی پی میکیاچ بکا خوی پی آرائش کا پیغمبر خوا فرمی استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الی ام ذکر زور خویندوا یا فرمیتی اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني يا أفرمي سيد الاستغفار بخوين كأويش أوي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت معناي أم ذكران بو إيوي بريز جوغراني خوشويست أمانا إنسان جستي خوي بيبرازين يتووكو خشل و رخصار و دستو پنجه خوی پی آرائش که وکو آرائش دی خو جوان کردن و خو رازاندن و یکمین یعن که علی استغفر الله العظیم داوی لی خوشبون لخوای گوره اکم الذي لا اله الا هو او خوایی که هیچ پرستراویک بحقنی الا او نبیه الحی القیوم همیشه زندوی همیشه راوستاو و اتوبو الیه من با درگای خوا اگر ذكر دو هميان كبيغمري خواك دو تي صلى الله عليه وسلم فرمي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني خواية توزاتيكي ليبردي أو كساني كداوي ليبردن أكنتو خوشتون دي خواية ليم خوش بي
سيد الاستغفارش اوتاني اللهم انت ربي خوايا تو خاوني مني تو رازقو جيان ومردنم بدستي تويا تو خاوني مني لا اله الا انت هيچ پرستراويك ني براستقين الا تو نبي خلقتني تو مند بديه ناوا وانا عبدك ومن بنديتم وانا على عهدك ووعدك ما استطعت خوايا من لقل وعدو بلين كاني تو دام كوعد مداوى عبدي توبم بلينم داوى بندايتي بو توبكم حتى لتوانا ما بيا اعوذ بك من شر ما صنعت خوايا پنا اقرم بو كرد وخرابان وبو قناهاني كالروجان انجامي ادمو كردوما ابوء لك بنعمتك علي وديان ان ينب نعمتكاني توب سرموا وابوء بذنبي وديان ان ينب قناهكاني خوشما ازانم که گناه بارم، ازانم که تاوان بارم، ازانم که خطا کارم، فغفر لی دی خواه لیم خوش با، خواه لیم خوش با، فا انهو لا یغفر الذنوب الا انت، هیچ کسی اگنیه لگناه کانم خوش بیتو، لگناه پاکم کاتو الا تو نبی، اما چیجو پی ادا، هیوات پی ادا، درون پاراو اکا، برسیتی روح تیر اکا، روناکی اخات ناو دلتا و تاریکی نایلی، ریگی دنیا و قیامت دبو تخت و روناکو صافو آسان اکا بویا هو گربون بم ذکروا ابیتا هوی اوکا چیش ببینی لعبادتا کانی تر لنویجا کاند لروجو کاند لکارو ایشو پیشه روجاند لخیرو خیراتد چون که لذتی امواد لی اکا لذت لوانی تریش ابینی لکوتای داواقین لخوای گور خوای باری تاوان لسرشان من لابری قرسی تاوان لسر مل من لابری خمکان من لیدور خیتوا بدبختی و نگبتی من لیدور خیتوا خوشبختی و آسودگی بنصیب من که خواهی لباو کودک من خوش بی لمردوکان من خوش بی شفایی نخوشکان من بنیری هدایتی گنجولاوکان من بدی پیرو ریسپیو سرسپیکان من عاقبت خیر که اصلاحی حال من که پاداشتی خیری ما مستاکان و چاو ساقکان من بدی تو خیر و برکت برژی بسر خویان و مال و منال و خانوادکان یعنی که چاو ساقی ایمه بون کباو که راستقینه ایمه اوانه بون که ما مستامان نو پیشنگو پیشوا و رنیشان در منن بو اوی که تو بناسین و تو بپرستین یا رب العالمین و ریگی پیغمبرانی تو بگرین خوای پروردگار صلاوات انیرین با پیغمبرگیان بقر اندازه درست کراوکان که ایم نازانین اندازه و جماریان تو نبید خوای پروردگار داوال لی اکین درود و رحمت بنیری با سر هاولان و امتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم ولات و نشتیمان من لفتنه و بلا و ناخوشی و نهامتی و گرانی و خرابه پاکی توا بخیر و خوشی و برکت و رزق و روزی و هرزانی و آسودی و برایتی و آرامی ولات و نشتیمان و مال و گرک و شارکان من آودان و روناک و دولمن که یا رب العالمین خواه پاداشتی ام رادیوانش بدیت و اوانی دزل پشتو پشتیوانی ام کنال خیرانن خواه پروردگار با اندازه قرسای ارز و آسمان خیری دنیا و قیامتیان بنصیب کی والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بناوی خدای بخشنده مهربان، ملیار ها ملیار حمد و سنا و سپاس و ستایش با ذاتی پاچی الله که خاونی همو ناز و نعمت کانه. درود و صلات و سلام برجه بسر جیانی پاچی پیشوامان، نوری چاو تازی سرمان محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا سر یارو یاورانی ولا سر شوین کتوانی تا روژی دوایی. خوشویستانم عزیزانی من، سلام و رحمت و مهربانی خواهی گور برجه بسر دلو درونی هموتان. خوشحالم اوزارش لبسر هاتی اندلوس بخزمت ایوی عزیزو خوشویست گیشت موا. لحلقی را بردو لبدايتي شركي بزيم هشتن استاديم وخزمتان بو بزانين ام شرط سيدي هات وتبان يوسفي كوري تاشفين جاي شكي خوي كربو بسيبش باش ايشيان كاو معقولانو اغاو باتشايا كاني اندلس بون وكو معتمدي كوري عبادو اواني تلي لبيش او دانابو خلشي اندلسيش حموي لقر ملكا كاني خوي دانابون. لا پشتوان بشي دوام يقل قائدي جيشكي خوي كناوي داودي كري عائشه و زنديكان و سربازه كان مرابطوني لقربو بشي سيام ديار نبون ديار نبون لپشت گرديش زور قوربون كبخوي سرپرشتي لكر ام فعل عسكريا ام خدع عسكريا براستي دو زاريد كمسلمانان سرکوتني قوريان په بدا سيناوا. يحيان لوانا خالد كوري وليد و اويتي ابن مقرن بو كبراسي تواني على شرين هاوند بم فيلا تواني على سر فارسا كان دا بسر كون زبو يوسف كوري تاشفينش بياويش عقلا تاريخ و سيري مجاهداني پیش اخوي همو دزاني بو ام خطة عسكرية بكار هنا بشي سيمي جيشكي هي زيار نبو بو زاسوسا كاني ان فرنسو ششم كاتي كمراقبي جيشكي ان كردو تاندو بشن بو كاتي كا ان فرنسو دستي بشاركة كرد هل بدو وزبا هجوميان كرد نقبا بسي وزبا بو لا دوازي رزب لا روجي جمعة لا صالي سارسات وحفتاو نو هزلي كدكا هزارو هشتاو ششي ميلادي شركة دستي بيكرت براستي بداية معتمدي كوري عبادو وهمو أميركان وهمو خلشي أندلس براستي شركي زواميراني أنكرت زور زور ما نيبون لغا شركة دا حتى ويلي هاد بو پیش نورو انزا داودی کور عائشه داخلی شرکه بو باووری اندلوسی کان برز بو ولا بر اوی کبراستی مسیحی کان زور بون بلا ماندی بون چکاتو لسبنی حتانی وران شرب کی ماندی ابي بو بما وری جیش مسلمان کان زور برز بو حتا وقتی کنیزیچ عصر دهات انزا یوسفی کور تاش فینیش بخوی هات نو شرکه بلا پیش اوی بیت نو شرکه جيشكي كل بدو باش يخوي او جماعتي كلا قريبون باش يشي ناردا نام شركه كبخوي سركر دايتي ذكرت باش يشي ناردا باش جيشي مسيحي كان كلا وين درا لبوان بينو رام مارن براسي كاتي كيوسفات نام شركه والله اكبر دنق صداي او دنق خوش اسماني برز كردا همو جيشي مسلمان كان معنويات يان فرني ما دي بونيا لبير سوا انزا دستيان قرتو دستيان بابو شرم مردانا كرت بلي حتى پیش مغربي براسي مسيحي كان ياشتر كرت چو كاتك مسيحي كان اوريان داودي تان جيشي مسلمان لدو لاو لبوان دين بوه يوسفي كوري تاشفين دبي بزوتنين كات سبكا اعاز بداتا تسر هزار سربازي خوي بوناو قلبي شري بوناو قلبي سربازه كاني ان فرنسوي ششم بتسد بوي تسار هزار كس هجوميان كرد ان فرنسوي او قيشني ومليشي قشتالشان كوشت بالام هر اون ده قيشني ان فرنسوي ان بردا ولا اسبكيو يشغل مسلمان خنزري چي زور باشي لراني دا ان فرنسو 20 سال پاش ام شرجيا حرب اشلي سكو اثاري او خنزري بو كلو شرا پيكت بو بله كاتي كروش او ابو تاريخ دهت ان فرنسو بحالي زاني كوا هر يولو شرا خو قتاركا بله 500 كسي لگر ما بو تنها 500 كس كروش صار ستي لري بربو مرت كاتي كگيشتو زي خو ان فرنسو ششم تنها 100 كسي لگر ماوا لدو ستو هشتا هزار سرباز
سبحان الله صد کس بساقی لگر انفرانسوی ششم گیش نواناو شوینی خویان و مسلمان که لم 3000 کسا 3000 شهید بو 27000 بسلامتی منو براستی اما سرکودنی چی عظیم بو براستی اما ترسو بیمی چی زور زور بو که تناو دلی مسیحی کانو مملکتی قشتالو لیونو انفرانسوی ششم که زارج که زرعت نکن براستی بید رو بروی مسلمانان ببنوا که تک مسلمانان مرابطونیش حتا ناو میدانه کده پس اوی که شرکت توابو او همو طبعا اون بالبیل نسی او وقتی معتمدی کوری عباد که براسی پینز اسب بس لبنی مرد یعنی پینز اسب لبنی اکجرا یک سه سواری اسپیچی کده و بخوشی زور بنین دار بو بروی وابو که سر لدو جیشی انفرانسوی بدین کوازیان لینینین حتی بتوانن لو هیلیه چه در شاری توی طلشیان پی آزاد بکن بلام یوسفی کوری تاشفین اوی پی باش نمو قصه ایچی کر گوتی سیهار اگه بریندار بکره براستی گزی زور به ایشه او بو هر سند دوائی میشه اونسان الان رأیه که معتمی توابو خوزی یوسفی کوری تاشفین باور برزوا باو معنویاتو بدو انفرانسای کدبان لطوی طلش لوی درده سونو هر دهاتن المیم شرکه توابو هر چی دست کوتی شرکه بو یوسفی کوری تاشفین هیسی بخوی نجیراوا هر حموی دا معتمد و ملک کانو خلچی اندلوسی لوی بزیهشتن براسی باوج مسلمانان زور دل خوش بون ایتر معتمد سول اشبیلی دانشت لگر ملک کانی تر هر شاعر و هر ادیبی که هات بو شعر بسریان دا گوتو باسی امروژ گوره و سرکوتن گوره شر زلاقی انده کرد منگشی پیسو یوسفی کوری تاشفین اندلوسی بزیهشت بای کارمن او کسانی که زنیان واده برد یوسفی کوری تاشفین هاتوا اسپانیاش دخات سر ده صلاتی خویو ای باتن لگل مملکتی مرابطون حساب دکا بای گراو مغرب لوین در کراکی مرده بو و پاشان خلق هات نسر خوشیو این ده اموری ولاتکی خوی ریخستوا پاشی 3 سالی یعنی سالی 482 تکول لسارسات و 79 شرکه رودا لسارسات و 82 او زاری دوم یوسفی کوری تاشفین بخوی با کاملک لسربازکانه و پر یو اندلوس بوی براسی هاوکاری مسلمان کام بکا و دوباره او شوینانه کجیراون آزادیان بکا بلان بداخوا او زاری دیتی ملککان و پاشاکانی اندلوس لگرینین زور سردن لگلی هاوکاری بباشی نکن زور حسرتی خواردو اینزا بزی هشتن بلام بوزاری سیم ویستی بیتوا ناو ای اندلوس بلام پیش اوی اوزار بیتوا دبی شتیک بکاتن بوی اوزار هستا عالمی کبو ناوی ابو محمد العربی بو او پیاوی نارت بولای خلیفه مسلمانان المستظهر بالله کل بغدای دادنشت که ایزنی بدا بسید اندلوس لو پادشاه هوزان پاک کاتوا و همیان درخا و بیان کاتوا و سر با دولت مرابطون بی بالضبط ابو محمدی العربی و کراکشی ناوی ابو بکری عربی بو که یقل علماء کانی مالیچیا رحمتی خواهند بی هر دوچان رویشتن برو خزمت خلیفه مسلمانان المستظهر بالله لبغدا مستظهر بالله قلت باشا امن رازم كتابه چي لبو كرت في امن رازم كيوسف كوري تاشفين بسيتن ام اندلوسا باكاتا ولو باشا قندلانو و بيان كاتا يكو وسرب دولتي مرابطون بي طبعا يوسف كوري تاشفين قد ادعي خلافتي ندكر نيدا قوت امن خليفم بايدا قوت امن اميري مسلمانانم ناصري ايمان دارانم لبروي بروي وابو كخليفة دبي يكز بي ند خلافة لدو سيسار شوينان داب مزري بوي خوي بجون يك لزندي دولتي عباسي دزاني خوش ويستانم طبعا ام دو عالماء ابو محمد العربي وكركي ابو بكري عربي لبغداد توشي امام غزالي بون امام غزالي خومن او بياو الزانا ودانايا
بۆیە ئەبوو محەممەدی العەرەبی باسی وەسعی و زروفی یوسفی کوری تاشفینی کرد لەگەر پادشای هۆزەکانی ئەندەلوس و بۆیە ئیمامی غەزالی فتوای لە بۆ نووسی بە نەسی نووسین لە بۆ یوسفی کوری تاشفینی نووسی بەڵێ جائزە بچی ئەم هۆزانە تەنبیهکەی بە زەبری شیر ئەوەی بەگەرت دەکەوی بەگەرت دەکەوی ئەوی بەگەرت ناکەوی بیکوژە بۆ ئەوەی موسڵمانان لە ئەندەلوس ببنەوە یەک و خەتەری مەسیحیەکانیان لەسەر نەبێ و تابعی دەولەتی مڕابیتۆن بی بۆیە ئەو نامەیە زۆر زۆر دڵخۆشکەر بوو لە بۆ زانا و دانای گەورەی ئەبوو محەممەدی العەرەبی و کوڕەکەی ئەبوو بەکری عەرەبی بۆیە کاتێک کە هاتنەوە میسر لە میسریش تووشی عالیمێکی زۆر گەورە بوون کە ناوی ئیمامی ئەبوو بەکری تەرتووشیە کە یەک لە عالیمە گەورەکانە پرسیان بەو عالیمەیکی لە ئەسکەندەریەی لەوێ دادەنیشت پرسیان پێکرد ئەویش ڕێیوا بوو و فتوایدا لە بۆ یوسفی کوڕی تاشفین کە بەڵێ من ڕێیم لەگەڵ ڕێی غەزالیە بڕۆن هجومی سەر ئەندەلوس بکەن ئەم پاشا گەندەڵانە لەناو بەرن بۆی موسڵمانان ببنە یەک و خەتەری مەسیحیان لەسەر لاکەوی چونکە ئەم پاشا گەندەڵانە ببینن ڕۆژێک دادێ هەمووی تەسلیمی مەسیحیەکان دەبن و وڵات ئیسلامەتی لێنامینێ و بیکە پارچەیەک لە پارچەکانی دەولەتی مڕابیتون ئەو بوو کاتێک کە خەبەر و هەواڵیان تەبەن ئەبوو محەممەدی عەرەبی لە ئەسکەندەری وفاتی کرد مرد ئەبوو بەکر کوڕی نامەکەی و خەلیفە و هەردوو فتوای ئیمامی غەزالی و ئیمامی ئەبوو بەکری تەرتووشی لەگەڵ خۆ هێناوە لای ئەمیری موسڵمانان یوسفی کوڕی تاشفین یوسفی کوڕی تاشفین کە بەڕاستی تەمەشای نامەکەی خەلیفەی کردی کە ئیزنیدایە و فتوای ئەم دوو عالمە گەورەشی لەلایە زۆر زۆر دڵی خۆش بوو هەستا جەیشی خر کردەوە و پەڕیەوە بەرەو ئەندەلوسات ئیتر ئەوەی بەخۆشی هات بۆ تابیعی بوو تابیعی بوو ئەوەی بەخۆشی نەهات بە زەبری شیر وەی دێکرد کە مل کەس بێتن و تەسلیمی یوسفی کوڕی تاشفین بێ بۆی بتوانی هەموو مەملەکەتی ئەندەلوس بکاتەوە زەمانی عەبدوڕەحمان ناسر و عەبدوڕەحمان داخیلی بەڵێ یەکێک لەوانە کە هەر گەڕاوە بەرامبەر یوسفی کوڕی تاشفین موعتەمیدی کوڕی عەباد بوو بەداخەوە معتەمید پێش سێ ساڵ پێش ئێستا چەند ساڵ پێش ئێستا یەکێک بووی لە موجاهیدەکان لە شەڕی زەلاقیە ئێستاش دەسەڵات چاوی کۆرە کردووە کورسی لاڵی کردووە خۆشی و عەیش و نۆشی دەسەڵات وێرانی کردووە کۆرەی کردووە دڵی

لو دشت درد انا لو هم قد انا لو دين

كينا عدون أما يتملد أسنايا.

guai al devenir, al morir tarana.

Frianques, Roya. Yes.

نامی عمل مرکب و خم و یاران بو هر که دل سوزی برسی و هجاران.

0: برنامه دروشان دروشان در فتیکا بو دروشانوی درون به انوار قرآن برنامه دروشان لعماده و پیشکش کردنی دکتر عثمان برنامه دروشان
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وذكرنا منه ما نسينا وفقهنا في أمور ديننا ووفق هؤلاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أعوذ بك من العجب بما أحسن ومن التكلف لما لا أحسن واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا
3: أزان خوش بستان لهر كيو بن عشتي فرورتان لي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوش حالين جارك دي قجب قرينا وخزمتي سورة مباركي الشعراء لألقي هجد من دابوين دوا داستاني أم سورة بيروزة كداستاني حوتما دواي أوي شش داستانی پیغمبران و گلکانی بو باز کردین هاتینا دو داستان که داستانی خوانی دارستانکن خوانی دارستانکن پروردگار فرمی کذب اصحاب الایکتی او قرائتی که کذب اصحاب لیکتا لیکتا ناوی شارک بید المرسلین إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أما خالها وشي بانخوازي بيغمران عليه الصلاة والسلام بيغمراني بيشوش همان فرمايشتيان فرموا باسي تايبت من ديكاني أو قلناكين يسا يسباسي أوكين كأم خالنا كخند معنا وخاليها وجو لنوان بيغمران وقلكاني بيشينا أزكى كان كابنين سري قرآنك نبينين نبي شعيب بيغمر عليه الصلاة والسلام لتشوار سورة يانز جرهاتو بلام مدين نو جرهاتو إنجا أيكا ياخو ليكا أبيش تشوار جرهاتو هندي زنا فرمون أصحاب ليكا طبعا الأيكا يعني شي يعني دارستاني تشروبر دارستاني تشروبر يعني أصحاب الغيظة المكتظة يعني درختة كان درختي كي تيجي دارستانك تشروبر قال كاني تشروبر دار درختة كاني تشروبر هندي زنا فرمون أمانة هر خلقي مدين جارك بناي أصحابي مدين هاتون جارك كان بناوي أصحابي أيكا هاتون هندي زاناي دي كافر من نانا بيغمر شعيب عليه الصلاة والسلام بو دوغل نيراون هر دوغلك دابون ريتيان وكو يقوابون زيك يكجبون ايشان اواني كلمدين اجياون او دي كش كخاواني دارستانا كان او قالي دارستاني شروب ريان هبوا أصحاب ليكا بلام هر دوكيان همان دابو نريتو كاري خرابو قزونيان هبوه بوي ام پیغمبر عليه الصلاة والسلام نراوا بولاي هر دوكيان بوي هندي بلغان هي ايش قلو بلغانا افرمون لسورة الشعراء هميشة كاتب باسي پیغمبر كانك باسي اخك اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم هود صالح لوط أمانا بيشتر هاتون أفرمي أخوهم كشي لراو شيء أخي لابردو أفرمي كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب بس أخي تداني بلان بو مدين أفرميكي وإلى مدين أخاهم شعيبا بو مدين أخ بكارينه كشعيب براي مدين بو بلان لنا نافرمي براي أصحاب ليك لنا نافرمي أما أكو بلقيك إنجا سزاكيش بو سزاي أما نافرميكي عذاب يوم الظل سزاي روجي هوريكي قرم بايشي قري هبوا جهراوي هوريكي شاتو السيبريكي دروس كردو بلان تسيبري زوزور قرم اولی ریا باسی چیه که باسی او جوره هوریا که کسی بری درست کردو گرمای چی زور که خنکاو نیتر هناسیان بو ندراو بلان بو اوانی دی که باسی رجفو صیحه من بو که رجفه بو منلزه صیحش نعرته یوکو هورت رشقه بلان ندا فرمی عذاب یوم الظل على كل لقرآن سير كين أواني أو بيغمراني كعربون كزانان فرمون هود بيغمر صالح بيغمر شعيب بيغمر إسماعيل بيغمر لقال خاتم النبيين والمرسلين بيغمري عزيز من عليهم الصلاة والسلام قوم شعيب لقال أصحاب ليكا يكسر دواي قوم لوطاتو هم شوين ينزيك بيكوا هم زمانيش عن نزيك بو يفرمي وما قوم لوط منكم ببعيد شعيب يغمر فرمي عليه الصلاة والسلام بقومك وانا ديكش أفرمي قالي لوط ليتانا ودورني ليتانا ودورني لزمان يكسر دواي لوط بيغمر شعيب يغمر هاتو دواي قوم لوط قوم شعيب هاتو لغل أصحابه ليتا إنجا شوينكش عن نزيك شو نقشان زور زور نزيك يقناوتي أبينين أم قوما چنها كاري خرابيان أنجامهو أم بيغمر نازارش هاتوا چن صفتي تايبت مدي خوي هبو أم بيغمر نازار عليه الصلاة والسلام يكميان رسولة أم بيغمر نرابي الله دواميان أمين هم آرامي بلا وكاتوا هم دسباكيش اینجا چاوری پادشان لناکه چاوری پادشان لناکه دوی او همو ایشکی جخت کردوتو لکارکا این اریدو الا الاصلاح ما استطعت من تنها بو اصلاحو چکسازی هاتو بو اصلاحو چکسازی هاتو بلامکات سری اصول دعوکی یکی بنمای سرچی بانگشیل شعيب بيغمر عليه الصلاة والسلام بو قومكي بريتي الهمانة يكميان التوحيد تنها الله ببرسي تنها الله ببرسي دو باورد بآخرتها به وارجو اليوم الآخر بيانا فرمو انجا دوا يوا داوي تقوى عليك داوي طاعتي خوش عليك جرائليو بيغمر منه داوای پرستی مافو ثروت و سامان و نافو ناموس و شرفی خلکان لیکا کاتی باسی ترازو بازی که خودتان دور بگرن لترازو بازی اینجا بو هاتو فساد نیالی بو هاتو که فساد نیالی وکو لچند جگه دا هاتو جختی لسر او کردو که فساد نیالی ولا تکونو من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تعثوا في الأرض مفسدين النهي عن الصد عن سبيل الله الرجلي خلق ما كان لبروي بينا سر رجاي حق أوان نانيش خلق مسلمان به بيان مستع خلق يا خليك بيت بروادار باور بشعيب بيغمرك شون ريان لي قلت ريان لي قلت دوايا النهي عن ابتغاء سبيل الله عوجا سبحان الله أما يتعدى علي بويا سدى وزير أواني كان ياري دينا دور رقاء قرنبر رقاء كان نالا خلق رولا بدي نبكا دوامي شان عينك ناشرينك الان که قیچ که اسلام هی اسلام جوان عینی کی پیروزه بلان پیوندی خودتو خود عده تبغونها عوجا بلاری اتانی او عینه تان نابه که الله ناردیو تخوارو کو خوی وکو خوی دستکاری اکن بلاری دالای بن اینجا الان بانگشی بکل ام دینه زور زور باشه ام دینه زور باشه ام جور دینه اوان بدلیانه پیوندی نیه به بازار را پیوندی نیه به اقتصاد او، پیوندی نیه به اجتماع او، پیوندی نیه به یاسا او، پیوندی نیه به خیزان او، پیوندی نیه به آزادی خلق و به هیچ شوازه بوی لدوای داین سری رو کنه شعیب پیغمبر الان آمن و جکت و آمن لیکا ایم واز لدینو دابو نریتی باوکو با پیران بینین یا خو آزادی من لزوتا که چون تصرفات و معامل بکنی لغا سلوتو سامان منا او دینی انناوی و تبغونها ایو جان اینجا اما اصولی دعوکی بود ای اسلوب شوازی دعوکی ام پیغمبر علیه الصلاة والسلام یا کمیان الاعتماد على الدلیل والبرهان قصی بیا بلگناکا قصی اکناکا دجی عقل بی قصی اکناکا دجی بلگه بی همی شخص کانی ببلگه بوی فرمی قد جاءتكم بینة من ربكم بلگه ناو ایتر او بلگه بلگه علمی و منطقی یا خو معجزه هدو چانا گریه توان دونیان الدعوة بلیل و رفق بانگشه بو حق همیشه بنرمون یعنیه ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه نرمون يعني لهرشتي بيت جوان يكا لهرشتي كيب سنيتا وناشرين يكا آمشگاري هربي بنرمون يعني بي بطوربون خلق يبونا أقري بزماني زبر خلق دورة كويتاو أبي هميشه بنرمون يعني بانيان بكي بوية أبي جاوازي بكين لنوان جنگ که به زمانی زبره اینجا چکیج بکارینی کشتن و برینی تدابی اما عنفی تدابی بلان دعوه همیشه به نرمونیانی ها پیغمبری نظر من علیه الصلاة والسلام نامه انیره بولای سر کرده زلحه زکان جیهان لگل اوانیشا کچن مشرک و کافر و درندن کچی او نرمونیانی خوی لدست نادا علی من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس إلى قيصر عظيم الروم بوش وازع لجوري رومك جني من عادته سكايتي في ناكا شو كيمين الزيك بكاتول الله نزيك بونا مش بعمش جارية بعمش جارية شو مش بتشي بيت بنرمون يعني بيه بويه أمشي فرمي يا قوم لقل قوم مدينة همشي بيا قوم بو شواز نرمونیانی ایسا شاید اکن بخون رو لگل اصحابو لی کشا همه شواز بس نرمونیانی در بره هرچن ایشان ترسینه که خواه گوره لیان تو ربی سزانه دا او ترساندنه شر بنرمونیانی او اسلوبی دوم یانه سیمیان نعمتکانی خوان بیرخاته و التذکیر بنعم الله وذکرو اذ کنتم قلیلا فکثرکم بیر بکنو یک کم بول جمارتان کم بول ثروت و سامان تن کم بو باغ و باغات تن کم بو مرو مالات تن کم بو هیز تن کم بو هیزی بزرگ کردن به هیزی کردن جماری بزرگ کردن باغ و باغات و ثروت و سامانی بزرگ کردن دبیر لو همو نعمت بکنوا التذکیر بمصیر المفسدین بیرین اخاتوا کچون گلانی پیشوتر چند زلهیز بون خواهی گوره سری کردون که ستمیان کردون لنایی بردون خواهی وش لان به هستر نین بویا فرمی چی واتقو الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ لَاللَّهَ خوتان مپاریزن او اللهی ایوی درست کردوه گلانی پیشینیشی درست کردوه این سر جیبله یعنی چی مجدب بخشینو بی امید نکردن یعن همیشه امید یعن بی بخشن نکبله و الله گناه من زور کدوم ایتر خواهی گوری لمن خوژ نابه. بیا فرمیشی و استغفر ربكم ثم توبوا إلي إن ربي رحيم ودود. بپاره نوا داویلی بردن کن لپروردگار من. بگرنا ولای الله ولای پروردگار. بدال نیاو پروردگاری من رحيم زور مهربانه ودود بیک با کردی نیه. او پری خوش بستیه. ود او پری خوشویستیه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود او ود چه کس لیتنا گار او پری خوشویستیه بلان چیه اما ناتوانی وینای کی سيرك إني أراكم بخير هندي صفاتي باشان هي بيلي أنا خاتو كهندي صفاتي باشان هي ولا خير ناز نعمة وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ترك التنازع والخصام بوها تدبركيني يلي لقل وشا قومك إقسان بيوتوا هرشان لكردوا بزباني زبر بجني ودان كميك لا خلقي أو ناوشا باوريان با شعيب بيغمر هناو عليه الصلاة والسلام تكشو دوبركي زور بوا هرشان لكن كشي أو حزي لو كشو قرفتانانيا أفرميشي وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين أجر كومالك ليو برواي بو بياما كالرقي منو هاتو بلاي وهي ناوة كومالك باورين هي ناوة دبنا مكان شر من ناوة عجو من ناوة آرام بن خطان راقرن تا الله حكمك لنيوان مانا كواتا أسلوب عقلي أسلوب عاطفة جوج دادانيان أسلوب ديني أسلوب دنيوي خالك زوزر قرن لأسلوب أم بيغمر نازدارة عليه الصلاة والسلام كما خالك زوزر قرن عدم شخصنة القضية يعني قضيك بابتك تايبت من مكباب نوا بلي والله إلا بروي عثمان أو قصيك من جرقم لعثمان كواتا شويني حق بسرق سقي منه نبي رق الأمنا قينا بلان ورا بزانا بيامك حق يا النار بيا فرميشي لا يجرمنكم شقاق كشتان لقلبنا هي اما بالطان بي ونني كدور بكون للرقي حق شو كاما بيامك تايبد ومن نيه ايش من ياما اما بيامي الله هي من نيه اجات ليبي لبر خاطري وي رختان لمنا كشتان لقلبنا هي او رقو كيلو كشنا بيت الرقي لوي شوني حق بكون أبينين قومكش أم أخلاقنا شرينانا نبوة يكمن الإعراض عن الله بشتان لالله كردوة عبادتيان بو شنها بت كردوة عبادة الأوسان بويلة شنها جي قايد كافر ميشي اعبدوا الله ما لكم من إله سيدك هيج الله يكتانيه بغير الله نبي هيج خواه يكتانيه غيري الله نبي برسالك ديكتها نين كواتا أوان روان كردوتا غيري الله بتبرسيان كردوان جامعوا إنجا قندلي اقتصادي إنجا بكمزانيني برهمي خلق إنجا الإفساد العام تنها فساديان لترازو بازي قندلي كيشانو بيوانا نبوا قندلي كي هملانان هبوا بو يفرمي ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها لا يتكدك إن جاء فرمي ولا تقعدوا بكل صراط توعدون رجعنا لخلق قرت رجعنا لقرت هرشش يعني ليه كردن أجر أوشتانا بإيمان فروشن واتان ليه كردن نتان كجين نار جاري كدك بين بمنا وبعض جاي يمكن دبي فروشن بإيما كاتي بيشان فروشن فيل يعني ليه كردن بنرخي كم ليانا كرين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون إن جاء وتصدون عن سبيل الله ريانا كلا ريقاي حق وتبغونها عوجا أو إشكاركي ديكا تكذيب الأنبياء والرسل باوران بكش بيغمران هيتش ينبوا تومد باركدني بيغمر شعيب عليه الصلاة والسلام بشيتي بدروزني بجادو ليكراوي إجا باوريان بروجي آخرة نبوة بيم نتيج داوان كردوة كبروردقار باس زايكا لأسمانا وبوبني ريتخوار ومين لنا وبره أقر جنابي شعيب راسك بوشي وازن إجا كاتي أين سر آيتا كان أفرميتي أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين كاتي بيوانا بجوانترين شيواز بتواوترين بيوانا شتي خلقي ببيوان ولا تكونوا من المخسرين مبنى أواني كزرر درن لخلقي إكاتي نرخي تواو ندي بشتيك تزرر يدي ولا تكونوا من المخسرين إن جاء فرميتي وزنوا بالقسطاس المستقيم. القسطاس أنا قراءتك والقسطاس قراءتك هذه كان قراءتي متواترة كيشانشتان بچي بكيشن بترازوكي زوز راستو ريك قسط يعني دادگري بلان قسطاس أو ترازوكي هيچ هلا ناكا هيچ هلا ناكا وزنوا بالقسطاس المستقيم. سورة كي بناوي سورة المطففين أزاني أو مطففين أو شلتي وهاتوا لطفيف وهات طفيف لزمان عربية كزاني يعني تي هذا شيء طفيف يعني تي يعني زوزر كم زوزر كم بالوردقارة فرميتي ويل للمطففين ويل بؤو كساني كبعندي لترازو بازي دا كميك ستم لخلقك باش أقر ستمي زور بكا فيلي زور كابي نتيجة قيتي ويل للمطففين كميك طفيف أقر كميك ترازو بازي ياري بيبكا أو ويل بويتي أقر زور يعني يبكا زور فيلي يعني يبكا إجا ويل للمطففين دوايا وعيتك فرميتي الذين إذا اكتالوا على الناس يعني من الناس دي أبوه الأزمان العربية بفرمي من الناس كشي فرمي على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم دي أبوه بفرمي وإذا كالوا لهم أو وزنوا لهم يخسرون باشا تو كسكأبي يعني اشتكأبي اشتكأك يا شي يعني كسكأك يا شي سيرك وردكارك كان جوانا للقرآن أما زمان القرآن أفرمي الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون كاتي ما في بلاي خلقه يا شي اشتكر يبونونه شنك دا صلاتي دا صلاتي بكارني على بو استعلايه على بو استعلايه ما في خوي تواور قري أجيت لي قصاني جوان ترين غوشت ليسي على استعلاء ده صلاة بكارين بوي ما في قوي ورمكرين أي باشا وإذا كالوهم أو وزنوهم كاتي خلقي أبيونو أكيشن يخسرون زرريان ليدن دخوي ما خلق ناكشين بابا للرأسي ده خلق أبيوين خلق أكيشن بوي ملقى صابي كسي كيبو لايه سيدي كان اگر او كسا بيش او اشتقي باتي اي كيشو اي بيوي بلايو اما كوركي باشا بلامو خزم او دولمنا باشا سيدي گوشتي باشياتي گوشتي باش بكيها بكسك بلايو بيوابتي و كيشابتي كي قرص قرص شتي قرص يعداتي شتي باشي داتي بلام كاتي سيدي كان فقيري كهجاري كنداري اي كيشو اي بيوي اما هجناكا كسك هجناكا بوي گوشتي كي هيچ يداتي بزان وردكاري قرارك سن عظيمه يعني لحقيقه دا كو تو كسكا بيبي اها كسكا داسي الله تو رز هي فرمو قربان لخدمتها ما ماركي باركي ديتي بلام اي ديك كرزينيا اتي امريكي تشيني اديتي بلام بنرخي تشي بنرخي الماني بنرخي ياباني كوات لحقيقه دا هاتنا كيشانو بيوانك بوشتكانا لحقيقة دابوشي بوكسكانا بوكسكانا إن جامت تايبت نيبا كيشانو بيوانا أما نمونيك بوزردان لخلشي أما نمونيك بوزردان لخلشي بويد وايتر أفرميشي ولا تبخسوا الناس أشياءهم أم آياتا ياسايكي زوزر أخلاقي قوري حقا لها مو بازارك هالواسري لها مو برلمانك هالواسري لها مو حكومتك هالواسري لها مو كوچو كولانك هالواسري لها مو بازارك لها مو شارخانيك لها مو قطابخانيك لها مو فرقيك ولا تبخسوا الناس أشياءهم أما همو جيان ما نقريتو همو چمكي كي جيان نقريتو نيوان بانخوازا نقريتو بانخوازك خلقك جماوري كي زوري هي تو زانی کسی چی زیرکه نه بی کته پرسیاری لیب کی بلیج نیا قسکانی وانیم بیشکیم ولا تبخس الناس اشیاءهم دو بازرگان لتنیش یکم اچه تلایی اوان علی اوی تنیش اوشتکانی باشن علی نه نه شتی باش شتی بلام شتی خرابی شی ایوی بیشکیم شتکانی بقیمتکا شتکانی بقیمتکا نیوان جنومیر دیک جنومیر دیک 20 سال بای اکوان کشه کنه بی ایتر همو چاککانی اصرات او همو چاککانی اصرات او بس بسی خرابکی اکا ولا تبخسو الناس اشیاهم جابون تو طواو طلاق دراو جابون تو ولا تبخسو الناس اشیاهم کچک ایوی شوبکا بمیردکونکی پرسیاری لی اکا اللہ لگل تو چون بو بله سگ و سگ بابو نازم چی به ناموسی و کخوی نبو کچی واجنیه بس لبر جواب تلگلا همو چککان اشاره تا ولا تبخس الناس اشیاء به پیچونه شو مرد دگر نکیا حکومت حزب قال نه یکا ابینی کسی کن امات تطبیق ناکا بدنگ من نبی معارضه لگل د صلاته قد بینی وتانا د صلات دانگی خیر به ایشی بزوت ها یعنی اپوزیسیون ابنی یا خو اپوزیسیون دانگی خیر به ایشی د صلات ابنی اپوزیت همیشه ایوه چیه؟ در صلات ناشیرین که در صلاتیش ایوه خوی جوان که تو اپوزیسیون ناشیرین که اینجا پیچوانه او اپوزیسیون نویتا در صلات دار اینجا او هرشکات سر اپوزیسیون ناشیرین که او دوینه در صلات دار بو ایویتا اپوزیسیون ایسا قصبه در صلات علی باشا سری که ولا تبخسو الناس اشیاءهم لنوان کتابی ما مستاده کاتی هل سنگاندن بو تیزی که دکتورا بو نامه ای که مستر نه بی اخصا ضربی صفری بکی هل یا سنگینی باشکان دمه جوانکان دمه اما شلکانه اما شلکانه ولا تبخسو الناس اشیاء بیش شوازه بوی پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام گالتا بخلق مکه شتی خلق بکم مزانه بکم مزانه با کلک بزنی که جبی هر اونی در صلاتیه کلکه بزنی کیه یعنی اونی ماوتو کلکه خیلی ری بود جنابت تو کمی مزانه با کمی مزانه ولا تبخسو الناس اشیاهم خیرک که او علمو در زکا بگیرفانی همونی صد دولاری ها با دفتر خیرک که برای کشه 250 بشر موی خات نامی گالتای پیمکه ولا تبخسو الناس اشیاهم بزانه لنیوان گلانه عرب و کرد بولن که شکل نوان عرب و کرد در ادر به ایتر کرد جنیو به عرب دا و عرب جنیو به کرد دا کس دانی خیر باید دکانه نه ولا تبخس الناس اشیام حتی علی قل استمکار کانیش کاتی استمکار که ایشی چاکه یه دنیای کیش خرابه بله او دنیای شی خرابه بله او چاکه شیه ولا تبخس الناس اشیام بزانه ام آیت برجسته بکری تو چیه مینه تو حتی لدی و آینه کانیش لنوان مذهب کانیش، لنوان مذهب کانیش. نه به بقیشتی حکم دی بسریا، یعنی کارت ظلمی لیه، استمی لیه. نکری، لیسو سوا، همویانو کی اکنون، تولی همویانو کی اکواره. ولا تبخس الناس اشیاءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يعني بيداغري مكان لبلاو وكلمي غندلي بغندكاري غندلي بكن اي باشا ولا تعثوا في الارض يعني فسادي مكان مفسدين يعني شي جاري ويا كسي غندلي ككا بلا نازان بنيتي باكي كا بلا نريد مفسدين تو اي زاني كما غندليه بس لو حالتك ان جعفر ميشي واتقوا الذي خلقكم والجبلة الاولين افرمي خوتان بپارزن لو الله كي ويدرس كردوا گلانی بهیزی پیشینیشی درست کردوه الجبل یعنی گلی بهیز لچی و هاتوه؟ لجبل و هاتوه شاخ شاخ بهیزه یا نه زور بهیزه جیگیریشه باشا؟ ای او گلانه هرچند بهیز بون دسالاتشانه بود دسالاتکانش چسپا بود بلام لبروی ستمیان کرد خواه گرل نایو بردن بیوش پند و عبرت ورگر له گلانی پیشوتر خودتان بپرزو اللهی که وی درست کردو گلانی پیشینی بهیزیشی درست کردو كشي أوان لا والله ما باب زانين شيان كردو يا كم خال كوالله مقسكان شعيب بيغمر يا ناوتوا وتيانا قسكان تيكلو بيكلو آلو زي ما اللي تناقين اتخوا بس يشي كردو بس يوي كردو رب كنا تنها الله رومكنا أو خدا سختانا بس يوي كردو في الله يختري مكان جندلي مكان لو زاتر شي وتو كشي أنا لين شي قسكان دا آلو زي اللي تناقين ما نفقه كثيرا مما تقول إما زورك لوي كتو إليه من ليتناقين إما ليتناقين دوميان تو كسك لوازي وإنا لنراك فينا ضعيفا إما بلاواز تبين إما زور لوازي كسي لوازيش جيلي ناجيلي تنها جيلة كسي بهيز دولمن خوند صلاة جيلي سيميان ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز أجر هوز عشيرتك نبوي إما برد باران ما نكردي تو هيج قيمة احترامك تقديرك ورزقك لا يمنيه بزن أم بيغمر نازرة شون والله ميانا داتوا إن جام آيتا بيوز بك بحالي أم رومانو شو القرآن تنهام زماني بيغمر دانا بزيو لابدو دانا بزيو إما هميشا هندي لي ورقلي شعيب بيغمر فرمي شي أفرمي قال يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا آية هوزي من للاي وبر يسترى لاتان لالله لكاتك الله تان خسوتا بشتي خوتانوا يعني فرمايشتي الله تان بيشل كردوا أما شي مان بيالو يسألهم جيهانا قد غي سكاتي بالله يلاطقي وين قد غي قد غني قد غي سكاتي بخاك اجتماني ولاطقي قد غي سكاتي بسنبلكاني ولاد بكي بكسا ناوداركاني ولاد بكي بمارش اجتماني بكي بلام خلق هذا ده جنيه با الله ده ببيغمران ده بقرآن وتوراة وإنجيل ده سكارينا كراو ده حج قال لنا الله أزاديه ويا ما شالين آية الله لا يوكم ترى لا الله الله تان بلا وقورة ترى بالا ترى لا الله خاكون اجتمان تان بلا وبيروس ترى لا الله آفرمي قال يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله أي بلايو هوزو قلكم بلايو بيروسترا بريسترا نازلترا بلاتانوا لو الله كيهو قلاني بيشيتري دروس كردوا إنجا وتوانا چي تو مدباريان كردوا بويكا چيا أويش يكيك اللواني كزور زور جادو إلي أكراوا قالوا إنما أنت من المسحرين نال المسحورين مسحورين يعني جادوي ليكراوا بلا مسحرين يعني جادوي زور زوري ليكراوا او اند جادوي زوري ليكراوا شيد بو نازان قسبكا كقساكا مجليتي ناقي بو يخسر لينشي وما انت الا بشر مثلنا توشتنا مروفي كيوكو يما اي مروفي جنابي بيتا بيغامر تصورنا كان مروف بيتا بيغامر شو صفات يروكو او انواعي إن جاء وإن ظنك لمن الكاذبين بدل يا يوا لدروزنان تزاني توجيكي لو دروزنانا دو يوا تو مدباريان كردو بشيتي تو مدباريان كردو بجادو قري إن جاء دوايو هرشان كردو وتانتي لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا تو شو اوانيش كشويني تو كوتون باوريان بتو هناوا لشار كمان درتان قينا دروا بزانا همشه استمكار كان والين من اجتماع ببلكي خويا زاني طابو لان خاوبو هذا الله درتكين لشار كمان يشاري تو يشاري مش شاري اوانيش بوجي لقريتنا ها زوجار من اود ايت دوباره كمو الله ينفرد غار فرمتي والارض وضعها لل تي أنام بلام إما أمي ما مباركة أبري شون استمكار كان شون يخلنا والأرض وضعها للأنا خوي جورا فرمي بروردگار زويدانا وبو بونوار حتى بومرو فيجنا بونوار للأنام أوي قشبك لنامية وهات ونامية نقشكر مروفي شو أجالي شقريته باشا كانش يمالي بومن تنها بو خوم بو حزبكم بو هوزكم بو مذبكم تنها خوم بو عشيرتكم بو قوميتكم والأرض وضعها للأنا أو إن شاء الله برد باران تانكين خوتو شيركو تانت أجر باش قز نبنو شوني ملتي يمنا كون شوني آيديو بيرو بالرأي يمنا كون إن جاوت يانجي أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد ريك أمي قصو باساو يسا ناراني دينا ألا كاقد داريبو أخوت تو حق تشي مسلتك خلقوا بحجابي خلقوا خلقوا روتكاتو رنق تو حق تشي مسلوا تو حق تشي مسل سياسته تو حق تشي مسل حكومته تو حق تشي مسل اقتصاده تو حق تشي مسل تجارته تو حق تشي مسل تهمو سيستم يجي جان لدينا سنته لا على الرزمان بخوايا بدون تشبيه ازاني وكوتشي وايا رزمان بخوا قسي اوانك كات الرزمان بخوايا يعني خوارزينيا هر اواقلته شان روليك باو كان هي باو كان كدائنين لسلو سرو دائنين علي بابا جان رزمان هي بوتو بلا مقصر مكة خو ما نزانين شون خ مالك بالريوبين خو تو رسي اقسمك يعني الله تو هيش سمكة نقصتها بيلا اقتصادها نقصتها بيلا تجارتها نقصتها بيلا سياستها نقصتها بيلا نظام جيانا نقصتها بيلا علمة لمنطقة لمعرفة هي سمكة باشا خلق بوتو بيواندي اللي قلتوها دروس قادو تواو أما شو عالي حقا تشيا يعني يجا قدوا عليك أيما أعزاد نبي لسروتو سامانا شون فيلا كين فيل بكين شون بارا بدسينين بدسي بيني أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد إن جادوا يوا بيمنتي ألين منت النبي باخوا كدق الراس قوي فأسقط علينا كسفا من السماء طبعا بس عاصم حفص يعني كسفا يخلندو أو أنت كسفا هردو كان كوي كسفا يعني بارشا يعني ألين شي بمندبة با پروردگاركت الله كت كان بارشا إلى أسمان بين تخوارو بيا بسر معنا تفرطو دامام كس ما نيالتو بل بمند فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين كتشي لقل وشا هر بدن رمونياني ولانيانا داتو بلكو پاش قزم بنوا قال ربي أعلم بما تعملون فرموي پروردگارم چاك شارزاي لما شارزاتر لو ايوا چكر داريكا كان ببر دوام فكذبوه بدرو انزاني هر كان رازناكي فأخذهم عذاب يوم الظلة او كاتا سزاي روجي هورا قرمك قرتني قرتني كقرتني هيچي برندان أخذهم قرتني هوريكا قرمايكي زوري بلا وكروتوا يترخن كاون إنه كان عذاب يوم عظيم بضن يايا والسزاي الروجكي زور زور قوربوا إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم أما عدشمان تفسير كردوا أفرمي براسي وبضن يايا لداستاني شعيبة لقل خاواني دارستانكا بلغي كي زور زور قوره هي بلام زور بيان باور ناهنن وإن ربك بدلني عيشوا برورد قاريتو لهو العزيز الرحيم عزيزك كذب سريا ظالنا به لصلاة دارا زور زور مهربانيش يا ربي خواهي لمن خوش بي خواهي قور الرحمن بيبكي خواهي قور تشاو دلمان بكي توزياتر بوي لبيع مكانت يبكي يا ربي خواهي أمكر ركوب اللمان لينسني يا ربي مالمان بازارمان يا ربي زانكومان فيرجمان يا ربي حكومته بلمانمان يا ربي ليوان ليوكي لعدله للرحمه لبركاته ام بيام بيروزا امين امين والحمد لله رب العالمين
4: يا غنبر صلى الله عليه وسلم لقلها ولا نداء لما كدر كران بلام اوان قرانو رزقان يعني

0: أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون.
1: حود پاداشتو لبردهی خوابویان لآیتکانی نوتونو سطی نساء داهاتوا.

0: الله.
1: بلد شبه استراع. سبكة. قولكت يا خداي تنيات.
0: أحد. أحد. تنيات. أحد.

0: أحد دنيا أخوة
1: أو تا إستا لنا تا نبردوا كويلي لبر إيش وآزار هاوار ناكا أو هاني كويلي كاني تريش دادا
2: أمية أمية
3: أبو بكر صد دينار لسر نرخي بلال زياتر في دادا
4: إيواش إيواش إيما لكاتي تم يكردن كويلي نفرشين
3: ليه قريبا قازان زكا بخاوانا كيبه دو صد ديناري تواو أمية
1: أبو بكر أو يعني محمد باشا تي تريج دوي أو مزادة لسر كويلة كان يعني دبي خوما ميقى لكان من بلورين صالي كتير
5: بيبن يشن بينا معوا
6: تاوكو من مابم دبيج جوارايلن بيت
1: بيام بلاي بوچي باوكي تورا دكي
3: اگر بيتو بسر خوشي لشقا مكاني مكب سوري مو او كاتي دب ماماي رزامن دي باوكم خوشكم
1: بمن نالي خوشكم ها
6: اوشيا اوشي تانا همو تا من دالي منن توش هرچيشي ده تاوي بيتي دادم اوهي حزب كي
3: محمد دلنیای اشتی په بخشوم
7: وازی لیبینه بابروه بابروه و بگات الشیطه کن
1: لبر ایمنا بس هید باباو کت بیتوا حذي فراوستا لا سرخو
4: برزاكت جون بخدا كان من داداو با پيران من بقمرا لقلام داداو من دالا كان من بفوتان دادات
5: لا سرخو باباو چي حكم لا سرخو با گر بزانم دايان فوتيني لي بيدن نابم چاك ترين گنجاني مكة شونو كوتون
8: اي عربا كان سيما پيدلن گنجانی مکه به پیش پیرکان دکون؟
6: پیم بله ابو طالب چون اسمان پیغمبر کلدب جیریا که خواردن بخواه و لبازارش بسرورت او ابو طالب آرامشی زور من لسه برزاکت گرد امرو هاتوین هندشتی و خینه بردم و تاوکو لسه رازی بیا اگر رازیش نبیده که اینه جنگ حتا ایچی کمانه نوده چین
8: اگر هاتو پاری دوی؟ واده که این پاره لهمو من زیادر به اگر پلو پایشی دوی دی که این گوره خومن اگر حزیشی لپاشایت یا دی که این پاشای خومن اگر دسالات شی دوی کلی لکانی کعبشی پیاده دین

آي لقوري أو محمدا كاتي الدنيا ريتي دكارتي دكاتا وودلي ما مجان والله خور بخنا دستي راست مو مانگ بخنا دستي چپم تا دزبرداري ام كاربم دزبرداري نابم حتى خدا بسري دخا يانش لناو دچم.

0: وحی بۆ پێغەمبەر هەتا بانگەوازەکەی ئاشکرا بکات دەردەچین و بانگەواز بۆ ڕاستی دەکەین
1: با هەموو جیهان گوێی لێ بێ
2: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله بسم الله نجهر بدعوتنا بسم الله نخرج من الظلمات إلى النور الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله الله أكبر

0: رسول الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله
1: أكبر.
0: الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: يا غنبري خواب فاريزن.
2: الله أكبر. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
3: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد.
0: الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
4: الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
0: أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
4: Пешего!

0: شهید به هرچی خلقه
1: ایستر باشین هلا بولانا بردنیان ای ابو سفیان اوانه ایستر تناسی کسن
2: نه لناو کعبه نابی باب لو پیان برز نبیت ولا نو علی بکن
0: اول بالی خدا قد غمان دکن مالی ابراهیم مالی همو عرب الله اکبر
3: الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر
4: بیکن او
3: الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر لا اله الا الله
5: قل يا ايها الكافرون لا أعبد ما تعبدون
1: دوري يا خنوة الكعبة
5: ولا أنتم عابدون ما أعبد
1: ريقي أو دروز نبقنو بيو السنن كدلي أقام لزان ياريكاني أسمانا
5: بيغنباري خواب فارزن بيغنباري خدا بفارزن أي خمشنا لخدا بترسن أي خمشنا لخدا بترسن
6: Yeah.

0: سأفك دجمن بذياني أبو جهل شون هوا لقل تنكساني شي بيتك شردكي
1: شون كوان بشتي وقوزة دقنو سليني خان
0: ذا چيل ايوه قوسترا كايوه ما في سكردني بين آدم
1: محمد دروزن وبختان دكاتت
0: والله هم بدروه قدت واني ايوه كسانك ثاني روبرون بيته من لسر ديني محمدم هرشي او بيغي ديليم شهدت واني باولا من بداتوه

كوچي روح معراج عشق و بارقاي عرش رحمانا روحي بيغمبران يار لمدي وخان ميوانا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدينة مروح ديوانا مدينة كم مكة هجري بودي دني سوزي توده لبردين رزاي رازي هجرتي كردوت لانا سيبري نور شمعانت بوركاني في ظلاله بو بخير بي ميواني عزيز ديوان جواني ميوانا رسولم رحمتي رحمت اي رحمانم رحيمي تو بو تو يچاو لرقايو ديده جي توزي كاروانا مفرح بو شاري حزين مدينم سوزي تي قرتي فرمو اي حبيبك اي خوا مدينم جاني جوانا جمالي تو يا حبيبم لم عيش راخاني امشو شوق اداتو شبنگي دي امشوي سوزي تابانا بأمري خالقو هستن مهاجر ماهي انصارا سرو مالتان لپیشوازي بوا بيداخي زمانا خلوتي تنياي تاكي تاكي برابي برابي اوي دستي بحبلي خواگر نگا دوستي شيطانا چي ما لهنگ اگر باخم بي قلو قلزارو هنگ بي كاروانم جياني قلو قلوشم هنگي كاروانا درونم شيتو ديواني لقاي حبيبكي تويا هر وقت بياباني ريگت كچندتي نوي بارانا بري هجرو كارواني ري بدري پر قدري كيهينا قل لي قاف دوا بلي شهم و شهادت زنگي قطرانا اشعارم يردي يارانو هاوارم آزار عشقا عشق خوينو هاوار دنگي من بري پیغمبرانا بهر لا رودكم سوزو لهر جي رودكم روحا جواني استجابيتون امهمو شوانا بيشوانا عبادت كي وكو عادت بعادت تي پري روي بهشتا امجين بودين اگر چي ناوي زندانا كيبن بشعلي جمالت كائناتي در نور تا مفرح بن بلقاي سوزي امزات باكانا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام والدعاء وصالح الأعمال، واجعلها خالصة لوجهك يا رب العالمين. آمين. رزان خوش ريسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سپاسی خوای پروردگارە کەین کە یارمەتی دایم توانی جارێک تر بێن و خزمەتی و عزیز و خۆشەویست لە خزمەت کتێبی ئەدەبی موفردی ئیمامی بوخاری رەحمەتی خوای لێبێ، تایبەت بەو فەرموودە سەحیحانی پێغەمبەری خۆ عەلی سەلات و سەلام کە فێری هەڵسوکەوتی ڕاست و دروستمانەکەن، فێری عیبادەتی ڕاست و دروستمانەکەن، فێری ئەومانەکەن کە پێش قیامەت و بەهەشت لە دنیایە بەختەوەر بین. قسە و باسمان لە دوعاکانی پێغەمبەری خوای عەلی سەلات و سەلام کە وتمان بەشێکی گرنگی ئەم کتێبە تایبەت کراوە بۆ دوعاکانی پێغەمبەر عەلەیهی سەلات و سەلام، و ئێمەی موسڵمان لە دەقەکانی قورئان و سونەتا فێری ئەوە کراوین کە عیبادەتێکی زۆر گەورە، تەنانەت پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەلات و سەلام فەرمووی ئەدوعا هو العیبادە، عیبادەتێکی زۆر گەورە و گرنگ بریتێ لە دوعا و پاڕانەوە، لە بەهێزکردنی پەیوەندی خۆمان لەگەڵ خوای پەروەردگارە لە ڕێی دوعا و پاڕانەوە، چونکە خوای پەروەردگار زۆری پێخۆشە داوای لێ بکەین. گەیشتینە فەرموودەی 691 أبو أيبي أنصاري أفرمي الرزاي خوالي به، قال رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. دارو كل الروايات راتو أم بيوان ناوي الرفاعي كري رافع. أبو أيبي أنصاري أفرمي لناو نيجا بيوانك لدواي سمع الله لمن حميده، نالي سمع الله لمن حميده، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، همو أو الرواياتان صحيحا حمدي خواكي على بيويك لدواي اوي كوتي ربنا لك الحمد ام ذكريوت وتي الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يا حمدا كثيرا طيبا مباركا فرمي حمد سباسو ستايشي شي زور وباكو بر بركات واخواي پروردگار. طبعا ما رواياتي ترهم انا كلن يجابو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صاحب الكلمه فسكت. فرمي بيغمل عليه الصلاه والسلام فرمي او شي او قسيكرت عليه أميش أم رفاعي الرزائي خواهي لبي بيدنق وراء أنه هجم من النبي صلى الله عليه وسلم على شيء كريهه لدري خواهي أبوي قسينا كرد وايزاني خرابي كردو يعني لي بيش بيغمبر كوتو عليه الصلاة والسلام هجم يعني وقبري كاري چي كربي بيغمبري بيتاقة كربي عليه الصلاة والسلام. فقال من هو فلم يقل إلا صوابا إن جاء بيغمبر عليه الصلاة والسلام بو أوي كساكا نترزي يعني وابزاني هلايا شي كردو عزو جا خوشمانو علي فرمو چی بو خو قسی خرابی نکردو خنالم خرابی و تو قسی چی زور باشی کردو صواب قسی چی زور باشو بجیو بره. فقال رجل انا ارجو بها الخير. فرمو ای پیغمبر علیه صلی اللہ علیه من بوم اخو هر نیتی خیرش ما بو یعنی ایش نیتی چی خرابم نبو. پیغمبر اخو علیه صلی اللہ علیه فرموی والذی نفسی بیده رأیت 13 ملکا یبتدرون ایهم یرفعها الى الله عز وجل. فرموی سوین بو کسی جانی منی بدستا سيانزا ملائكة بيني لم رواية صحيحة أفرمي سيانزا بيني للرواية ترى أفرمي سيو أوندا زور بيزانا كان لين سيو أوندا كصحيح ترى هرب الروايات إش نقل لبروي كزور ترى يعني أو الروايتي كأفرمي سيو أوندا أو بقوة ترى لسيانزا أفرمي سيو أوندا ملائكة بيني بيش برچي يعني كريا بتدرون ابتدار بيش برچي ومسابقه پیش برچیانه کن کامیان خیره اموشه برن بولای خوای پروردگار. او پیمان علی که ملائکت زور زورن. جماری ملائکت زور زورن. انجا گلو ملائکتانی سرشان. پیغمبری خوای علی صلی اللہ علیہ وسلم فرمی خوای گروه کومل ملائکتی تایبت کردوه اگرین لمجالیسی ذکره. لشوین یک از ذکر یک بکری نایو خواه ببری آیتی بخون ریتو فرموده یک بخون ریتو امانه ایشانوه بس بدوای اوه اگرین. اینجا هنیشان خیره ایانه ایشه چی وقت بلی نوازه و جوان بدوست نو خیره بی بنو بو حضوری خواهی پروردگار. یک لوانه امرو دعو فرموده دواتر من که دعای که بو حالت چی تایبت روژانه من که پیموه بزور بمان لبرمانه انا سفرمی رزای خواهی لبه کان النبی صلی اللہ علیه وسلم اذا اراد ان يدخل الخلاء فرمی پیغمبر علیه صلی اللہ علیه وسلم که تی ایوز بچی بو سر او اذا اراد یعنی که تی بیو ستایب چی نکلنا و سر او که اوی وتبه أيوت اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. بون من يسمى مشتملات إلى مالطا. بيش أو بيب خيتنا ودرجاء سراء وكيا لما زجوت يلا هرشوني شيء ترك سراء وكيا خلاء بيت السراء يخوم عن خلاء. بس كاتي خوي بويا بيوت راو خلاء عن شلواني. بس وري وابو كاتي خوي بتعبتي لما كيا بيش يعني مدينة. لما كيا خالشي زياتر شو نتدر دشتو در سلاو وانا يعني كل اوكي اسيش لاندي شو نهروا افرمي في غمر عليه الصلاة والسلام ام دعاية كلا يدخوايا من بناقرم بتو للشيطان وجنوكي نيرو من كديار ايشك لشوينا كاني جنوك والشيطان سلاو وعوان لحزيان لشويني بيسا بوي فناي بيا قرتو بخواي بالوردقار للشر وخرافها ولا قال لكم الله شي تريش ما ام بي عليك في ما نلي في غمر اخو علي صلاه والسلام شان غوربو في وستي بو بو كبنايه شي هبي باش تريش بناش بناي خوي فروردگار فالمدي شصون وس كايش فالمدي صحيحه دايك مان عايشه رزاي خوي لبي فالمي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانك افالمي في غمر اخو علي صلاه والسلام كاتك لسراو بها تعتذر لتواليت سراو دبليو سي وانا بها تعتذر اي غفرانك يعني خويا اليوم خوش به بعد كلين بويا واي فرموا لبروي انسان لسراو ذكر عباده طاعتناك يعني وقبل مشغول بو به ان جاور براور دي امبكين يعني لزور مشرح كان واري علي لبري تو شان دخيك لسراو ابو ذكر عباده طاعتناك ودور بو الى اخوا بول اخويا اليوم خوش به انا بشي واي تو يعني لا حد استلام انا الحمد لله كردبي اقل شيء لسنه دك يا قصيه والله ما بس ما ويا في غمر اخو علي صلاه والسلام انا بيوندي ما هيز ولا قال خوي بر ولد قال بو يزور بي زانا كان يشك لو بلغاني كالين او يارياني كدور تكاته ولا ذكر خوي بر ولد قال حرام ام بلغيه هرشتي انسان دور خسته ولا خوي بر ولد قال لذكر ولا طاعه او خلاطه بري شي زوري حرام وهنديك شي شنو بمكروه وكراهته هي وانسان خوي لي بارزه أشكر يا بعزيك ألين أم غفرانك يا بوي واي فرمو في غمر عليه الصلاة والسلام يعني تو تصورك أم خوارني منو تو إخوين أبي شن بيشتر شن دزقاي قورة قورة إيشي كلو تا أو كليري هاتو تبردس ما ألين كليري كاتو تبردس دو خورو زويو بارانو درياو زرياو همو أمانا إيشي عن كردو تاوكو أو كليري هاتو تبردس دو أمال مخلوقات قورة كاني خوا إنجا شن مروف إيشي كلو تا أم كليري هاتو تبردس منو تو كبدو صو بنجا دو كل راك الريوانيه نخكي زور هزانه انجا اي خوي شن دزغا ام كل ريد بو حلكه ام ناند بو حلكه ام خوارد ند بو حلكه انجا باسراح دواي اسفادك امينته للاشتا وكل حديث تراه مانه كافر مصباز بو اخوي سودك يشتو زرركي درك زررو بيسكي دركا يعني كانما كتولي اخويا اليوم خوج يعني اخويا مناتو علم اخي شكراني ام ناز نعمته فالمديش الصونه وشوار ابن عباس رزاي خوان اللي بيفهمي بيغمر اخوان عليه الصلاه والسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء افرمي ام دعائي في لكن كما يعلمنا السوره من القران يا ام دعاي كجاله تجي باس ما كل تايبه تبو دعاي تحيات لدعاي خوندني تحيات انسان كصلواتي ولا دعاي صلوات سنه ام دعاي ظلي عندك لا بيشيني شاشي ام امته لا قول زانان ودانايان اگر منالی چی کسی چی لپنان یجب کرا ام دعاین خنایت نیوشکو بکرو یا دعا که دوباره کرو اللهم اینی اعوذ بک من عذاب جهنم خواه پنات پی اگرم لسزای دوزخ و اعوذ بک من عذاب القبر پنات پی اگرم لسزای گور و اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال پنا اگرم بتو لشر و خرابی وقبلی مسیح دجال یعنی زور دروزن مسیح شوی کچاوی چی چوربو تو یا اوی بسر زویا اگره كاو بيغمر اخو علي صلاة والسلام فرمي شكل فتنة زور قورة كان بقرا فتنة واهر نبوة واعوذ بك من فتنة المحيا والممات خوايا بنا اقرم بتولى شر خرابي جيان ومردن واعوذ بك من فتنة القبر بنا اقرم بتولى تاخي كرنو سزاينا وقور ام فرمو دمان جاري تجيخو عندو اللي بتفصيل باس مانكت فرمو دي شصو شلو هشتاخي عندمان فرمو دي دعاتر مان كحالتي شتري تايبتي بيغمبر عليه الصلاة والسلام كديانا بيغمبر يما عليه الصلاة والسلام بشو بالرجاء دين داري شباشي كردوا تايبتي لشو أكو ملع عبادتي زوري كردوا أم فرمودي عبد الله كري عباس أفرمي بيتو عند ميمونة أفرمي شوك للاي بولم ميمونيك شحارت بولي بيغمبر عليه الصلاة والسلام يعني خشكي داي جيتي كخزاني بيغمبر عليه الصلاة والسلام أفرمي الشيوك لمالي أوان مامو طبعا مالكاني بيغمر عليه الصلاة والسلام هر يكجور بو هر مالك علين مالك بيغمر عليه الصلاة والسلام يكجور بو فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته أفرمي بيغمر عليه الصلاة والسلام هسابو شونيجو تشول درو سراوكي كر فغسل وجهه ويديه ثم نام أفرمي دواي سراوكي دسو دموشاي شورد دواي كم يكخوت
1: وقبلي بشوية شي كمي داش كبي غمر علي صلاة الأم لا أوري شوا خوتو وكم يخوتو ثم قام دوايها ساوتو بوش أوليش فأتى القربة فأطلق شناقها أفرمي هات كوني آوي ليبو قربة كوني ككاتي خوي كأواني تمني چاني سازن كنا شي رنگن جوشتا كان زور نزانا كاتي خوي آن كلوتا كونوا أفرمي شو بولاي كنا آوكو پتاكي ليكذو الشناق أو پتاكا دمي كونكي آن بيا بستوها زار بينا لا أحمد يعني. ثم توضأ وضوءا بين وضوءين أفرمي باشان بيغمري خو عليه الصلاة والسلام دزنو جيجي قرد وكو بلي لم يكثر وقد أبلغ أفرمي أن دزنو جيك ببري زور أو بكار بيني أن أويش بك كم ترخم بيع يعني أي زور بكار ينا ودزنو جيك ريكو بيشي قرد كو زور مهم إنسان لدزنو جا أو كم بكار بيني بلام جوان عندها مكاني بشو هاي أي زور بكار نيو بلوعية كاتو طلع من ده ما كانش بجواني ناش فالمية فصل له بيغمر عليه الصلاة والسلام متى نيجي كده شو نيجي كده كعادة بيغمر عليه الصلاة والسلام بزوري أنظر كار شو نيجي كده وجالي وايش أبو بتعبتي بوه ما فرميتي شن تان تاقد يا أبو بيكن فقمت فتمطيت فالمية منيش هستامو وابخم نشان دام كخوتم تمطيت يعني وابخم نشان دام كخوتم كراهية أن يرى أني كنت أبقيه لبروي بيمنا خوش بو ك وهسكا كمن ديقتي او مداو ياخذ نيجكي بي ببرم او امبينا خوجبو كراهه ان يرى اني كنت ابقيه طواوترا بعد شاله ابقيه هادو شي غنج يعني الله بيمنا خوجبو وهسكا كمن ديقتي مداو اقام ليتي بويا علي حزمكر يعني ان زانك من ايبين بويك طواو بدلي خوم سيديك فتوضات فقام يصلي على من يجدز نيوش مقرتو أم جاهسا دسي كل بنيوش بيغمر عليه صلاة والسلام يعني بردوان بولا سن يوشكي فقمت عند يساره فالمي من يشلبنا وستام للاي شابي وستام فأخذ بأذني فأدارني عن يميني فالمي آوى جوشكي قرتمو جوشكي قرتني خوشي بيسني أنا جوشكي قرتني رقا فالمي جوشكي قرتمو سران ميو بلاي الراس ينامي بلاي الراس فتتامت صلاة 13 ركعة أفرمي أم جار نيجي كي برو ريكو بيشي كت سيانظر ركعتي كت سيانظر ركعتي كدو لم روايتي وتمان شو نيج بري بيانظر كاتاتو بس يانظي شاتو زياتريج بكا إنسان شرعيو فرمودي لسلا ثم اضطجع فنام حتى نفخ أفرمي أم جار راكشا وخوي ليكو تا برخي كت نفخ برخي نفخ وكان إذا نام نفخ أفرمي بيغمر عليه صلاة والسلام عادتي وابو زور جار كبخة وتا برخي كت كابلا لا يما برخي كلو كاكا برخي سنته أو شيء طبيعية سنتنية فآذنوا بلال بالصلاة أفرمي إن جار بلال ها داوي مولتي ليكل آذنا يعني داوي مولتي ليكل بلال وتي أي بيغمر عليه الصلاة والسلام كاتي نيجو يعني كاتي نيجي باني يعني بيغمر عليه الصلاة والسلام شو نيجي كردوه كشو نيجي كي طعاكو يشتع ما يعتبون البوية راك شاو إسراحتي كي تريبو كردوه شندخي خوتو خوكي وابو برخي شكلوه أفرمي فصلى ولم يتوضأ أفرمي بيغمر عليه الصلاة والسلام نيجي خوي كردو دز نيجي نكردو ما بعضك زانائي كان بلغة لسلوي كخو دز نيجي نعشكيني بلان زوربي زانائي لسلوان خويك بآقات كا دز نيجي شكيني بس بيغمري خو عليه الصلاة والسلام فرمولي تري أفرمي بيغمبران كأخوون ضليان بآقاية يعني بيغمبران بدلو بعقلو ببيرو هشيان بآقا وكان في دعائه أفرمي بيغمر عليه الصلاة والسلام لناو دعا كان يا كما باسي دعا كين أفرمي أم دعائي أخن اللهم اجعل في قلبي نورا بعزك لنا ما كتشوبه مزقوت يعني لبيني معلك ومزقوتك يا أخن دوتي أشكل إلى دعائي شون يا أخن دبيتي همي دروستا أفرمي في غمر عليه الصلاة والسلام فرمي خوا نور رناشي خود خيت الظلم وفي سمع نورا بخيت بيستنم وعن يمين نورا خواي بردقار نور رناشي خود كيت لاي راستم وعن يسار نورا وفوق نورا وتحت نورا وأمام نورا وخلف نورا وأعظم لي نورا قال قريب وسبعا في التابوت أفرمي حوش تتريوت كلناو سنوقكيا أعلم قلت ولم دقيا لبين مني قريب مولاي ابن عباس يعني قريب تلبي ابن عباس أحد يسكيب وجرعينته أفرمي ابن عباس كومالش تتري شيوت كمن نسيما بس كيسابوتان جرمو حو داني تري تيايا من لبير مني حو تكيتر بعض ذكرين عصبي لحمي دمي شعري بشري أوانا مخي عظمي عصبي أواني شي تيايا ولم أكر روايتك أولا ملبيرة كأوج براسي أمانتي علمية دعائي أفرمي للروايات ترى أواني تري بوباس كبير واتا إنسان دعوي نور رناشي لخواي پروردگار بك أوج دعائي تري بيغمبر عليه الصلاة والسلام فرمودي دعاتيش معنا أو فرمودي بالروايات تر أما عن سعيد كري جبير لعب الله كري عباس جرته فرمودي شصونا وشش أفرمي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فصلى فقضى صلاته يثني على الله بما هو أهله أفرمي بيغمر عليه الصلاة والسلام كشونيو جاكر دعاي شونيو جاكا يتر حمدو سنة أستعيش يكي خواه يكر بش يوي كشايسي قوري وشكوي خواه پروردگار به مگر هر خوي بزاني چيوتو لأخيرا لا او سنته انسان لا پیش دعاي حمدي خواه بكا هيچ نزاين بلي الحمد لله تجاية ترجب آسمان كرو پیش اوي دعا بكي بلي خواه لي وبزياد خواه سپاسي توكم خواه هرچي حمدو سنة أستعيش شايني قوري توي انجا فرمي لأخيري دعاكا فرمو اللهم اجعل لي نورا في قلبي واجعل لي نورا في سمعي واجعل لي نورا في بصري واجعل لي نورا عن يميني ونورا عن شمالي واجعل لي نورا من بين يدي ونورا من خلفي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا شكرا إنسان قال رونو رناشيها بيت الله دنيا ولا قيامتها بختور يقتري لرناشي وقبري تلسكاهيك لرناشي خواهي بردقالت هبه بو دنيا وقيامت فعديليك خواهي بردقال لنور رناشي خواهي بشمان ده فرمودي دواتر من كيش فرموديش صحيحة لبخاري مسلمة فرموديش شصونه وحوت يش يشتري لدعاء كاني بيغمبر عليه الصلاة والسلام كأمل الشون يجا فرميتي بعض يقالين أم دعايا لدواي شون يج أو تري بعض يقالين لبيا شون يج بعض يقالين للرجاء مزجوت هم يدرس قرن أو إنسان للشوا أم دعايا بك إن جاهما أنا ونبي أجاو دامعين للشوا نكهر شون يج ناتين بقرا لنيجي بعنيش زور خماني كشون يج عبادتي شيء أسان زور جار وتمانا قراني أخوي بالودجار بوماني أسان ك ابن عباس فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل فما في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام كاتيك هسا أبو شون يشكردن لنيوي شوا جوف الليل يعني نيوي شوا أم دعاء آخر جاوكو تماما لهندك شرحة أفرمون لدعاء افتتاح لبيش فاتحة كوزت الله أكبر لبيش فاتحة إخواني هندك لن لدعاء نيجركا إخواني هندك لن للرقي مزقوت هم الرواية كان هي إنسانة واني همي جيبا جيكا يعني هر جاري كامري اللهم لك الحمد خواه هر شي حمد وثناء وستعيش يبوتوي أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن تو ريني شان دري آسمان كانو زوي أوشي كالنايت يا رونا كروي همو يعني نور بمعنى رونا كرو بمعنى ريني شان دري جدي لك الحمد أنت قيام السماوات والأرض للروايتك قيوم السماوات والأرض هر شي حمد وثناء وستعيش يبوتوي كآسمان كانو زوي همو يتراقر توه هم بونا ولا همي خواهي قولا رأي قلتو ولا سوري فاطرة فرمي أقر خواهي قولا لي بآقا بشيئة واني هم بونا ولا رأي ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق أمانا همو باسي وكتمان بيشوي دعاك بكي باسو استعيشي خواهي بروردقاركي اعترافكي بويك توبا ورد بهمو بنماتان إيمان وعقيدة هيه بتعبتي غيبيات وانا همو غيبيات وانيا خواي بردقار خوي وعدكي كقيامتا قيشتن بخوا بهاج دوزخ نشان كاني قيامت إن جا دعاك اللهم لك أسلم خواي من تنامل كشيتو وبك آمنت وباور بتوهي وعليك توكلت تنها بش بتو بستم وإليك أنبت تنها بولايتو أقرمو وبك خاصمت تنها لبيناو تويا مشتمر مناقشاكم لبيناو دينكي تويا مشتمركم نك لبيناو سرخستني خوما باشا وإليك حاكمت حكم برياركانم همو أجرمو بولايتو فاغفر لي ما قدمت وما وأخرت خواه لويك كردومو ولويك أيكم لهمو يخوش بليم لها لو قناه تاوانا كان وأسررت وأعلنت أويك بنياني أويك بأشكرا كردوما أنت إلهي تنهاتو برستلاو بروردقاري من لا إله إلا أنت خواي بروردقار إيش برسلاي الراستقينين انجقالتو خواي بروردقار ليم خوشبا فالمودي شصونا وهشت كابتا فالمودي كوتاي أمواني ما إيش يتر الدعا كاني بيغمبر عليه الصلاة والسلام كدعا كا وارد بول بيانيان وإوارانا ابن عباس فالمي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فالمي بيغمبر عليه الصلاة والسلام إيش الدعا قورا كاني أمهو كالبيانيان وإوارانا كردوتي لازور بي الرواية كان بصحيحاتو لهند الرواية شاق سلسنا دكيا هي فلام أصلي دعاك واردة لسنة بيغمبر عليه الصلاة والسلام بتايبتي لبياني أنه يوارانا بخنره اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة أنفر مدامان جاري اشتريش خندوه خواي برور دقار داواي لبوردي وبيويت ليكم عفو او اخواليت ببولي عافيت او بيوي بيدور بلا درد وبلا لدنيا ولا دوار رجا. اللهم اني اسالك العافيه في ديني واهلي خويا داوات ليكم كبيويم كي لدينكم لناو معلوم نالو خزان ما استر عورتي وامن روعتي خوي پروردگار عيب وعارو شرم قم دا بوشا وترسم لسر لابر آمن روعتي يعني ترسم لسر لابر واحفظني من بين يدي خوايا بن بارز لبيشمو ومن خلفي لباشمو وعن يميني للاي راسمو وعن يساري للاي شبمو ومن فوقي لسروم وعوذ بك أن أغتال من تحتي فنا أقرم بتوبويك لبر لجيرو بجيرام يعني لجيرو بجيرام يعني الروب شمبزياتو شي بوملازبو مياتو شي ديارده شي قرسونا رحد بم كلبي آقايا بكوم مقبلي أكري وعوذ بك أن أغتال من تحتي كوتن بي كوتن يشي خراب بي بو معنايش تفسير كراوة إنسان دعاي بيوي زور بك تبراسي بيوي نعمتي شي قورية خواهي بردقار بيوي ما كان لدنيا ولا خيامتا هدايات ما مداك كخومانو كسكار ودوس وحباب ما ندور بين لهمونا خوشي وناخوشيات خواهي بردقار عاقبة خير ما يا رب العالمين إن شاء الله تعالى لرياء وستين بإذن خواهي بردقار أفارني وخواهي بردقار كهرشي مان كردو و تولا خير و شاك خواي پروردگار لي ماني قبول كا لها لو كمو كرتي كان مان ببوري خواي دعا و عبادت و طاعت كان مالي قبول كا يا رب العالمين خواي لتا پارانو بتايبل دايكو باوك مان خوش بي لما مستاكان مان واني فيري خواندن و خوانواري مانو عخيديان كدين بباشتنشي و پاداشان ديتو يا رب العالمين كسو كانو دو صحباب مان خوش بي او براوش كاني جوان لدنگ مان واني داعي دعاي خيريان لي كردوين وانی هاو کاری و دنگا کنوانی که پیوشیان به دعای خیره وانی حقو ما فیانه ایل سرمانونی شاکیان لگلا کنن خوئه لهمو من خوش بیا رب العالمین خوئه اونه خوشش فای بو بنینی او دلی نخوش دلی خوش که وی قرزار قرزی با دفعک وی هر نیازو ما بسش خیل لدلیاتی بوجی بجی که یا رب العالمین مالکان من پرکیل خیر و برکت بمان پارزی لدرد و بلاو نخوشی و نخوشی امولاتي امسرج مولاتي مسلمانان بپارزی لهمو درد و بلاو نخوشی و آفاتک دوبرچو لکشتار و لشر قوی پروردگار بريكي لأمن وأمان لبرايتي ليك رزي لتباي طلمان شاكي لقل يكترى يا رب العالمين يا رمتي مام دير رخمان ليش مسلمان نبي همو مسلمانك مان خوش بي خويا عاقبة خير مان كي دامز رأو مان كي لسر دينكت يا رب العالمين خويا پروردگار ليتا بارنو كدين خينو معلو كرامتي مسلمانان ببارز يا رب العالمين قنجولا وكان مان بارز رأو كي همو مان لفتني آخر زمان ببارز يا رب العالمين وای پروردگار عبادت طاعت و شاک کان من قبول که هدایت مام دی بر روش تبرز جوان کان به من پارزی لر روش تخراب کان ایمان و عقیده من پارز راو به هزو دامز راو که عبادت من راست و درست کو عبادت من راست و درست که یا رب العالمین اخلاق و روش من برز ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت التواب الرحیم صلى الله على محمد و على آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
2: كوتي روح معراج عشق بارقي عرش رحمانا روحي بيغمبران يار لمدي وخان ميوانا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدينة مروح ديوانا مدينة كم مكة هجري بودي دني سوزي تودي لبردين رزاي رازي هجرتي كردوت لانا سيبري نور شمعانت بوركاني في ظلاله بو بخير بي ميواني عزيز ديوان جواني ميوانا رسولم رحمتي رحمت اي رحمانم رحيمي تو بو تو يچاو لرقايو ديد جي توزي كاروانا مفرح بو شاري حزين مدينم سوزي تي گرتي فرمو اي حبيبك اي خوا مدينم جاني جوانا جمالي تو يا حبيبم لم عيش راخاني امشو شوق اداتو شبنجي دي امشوي سوزي تابانا بامري خالقو هستن مهاجر ماهي انصارا سرو مالطان لبيشوازي بوا بيداخي زمانا خلوتي تنياي تاكي تاكي برابي برابي اوی دستی بحبلی خوا اگر نگا دوستی شیطانا چی ما لهنگ اگر باخم بی گلو گلزارو هنگ بی کاروانم جیانی گلو گلویشم هنگی کاروانا درونم شیتو دیوانی لقای حبیبکی تویا هر وقت بیابانی ریگت کچند تینوی بارانا بری هجرو کاروانی ری بدری پر قدری کی هینا قل لی قاف دوا پلی شهم و شهادت زنگی قطرانا اشعارم وردی یارانو هاوارم آزار عشقا عشق خوینو هاوار دنگی من بری پیغمبرانا به هر لا رودکم سوزو لهر جه رودکم روحا جواني استجابيتون ام همو شوانا بيشوانا عبادت كي وكو عادت بعادت تي پري وروي بهشتا ام جين بودين اگر چي ناوي زندانا كي بم بشعلي جمالت كائناتي در نور تا مفرح بم بلقاي سوزي ام ذات پاكانا

0: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم
1: كوچي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لقل هاولاني قورترين ورچرخان لم يجوي قيامي اسلام خوازي دا.

هجرة لقصيدي بحر نوري محويدة شوي هجرت كأعدا زوري هنا مشتخا كيبو بيا چندن دبنگو كيرو كرمان أو لعينانا وكو خرشيد مهبي سيريان ليه البريتا غار لغارا سيري كد أعدا كوك سيبر لدو يانا بيكدو عن كبوتو كوتري بيفامو بستزمان شعورو فهمي غوري لو سقو إبليس ديوانا بهشتي داخلي يثرب دبي طوبى لبو أنصار بكفاران مكة أبد يا ويلتا مانا أجر أم هجرة نبوى يدين أم شوكتي كيبو كهركس تيبقى بمدين نسخي جملة أديانا بهجرة غيرتي ديني مهاجر خدمتي أنصار لقواها تفعلوا بول عالم دا بدستانا لفيضي هجرة أصحابي بدر أمشو هلاليبون سبي هريك بوا بدريك كامل أو هلالانا تهجرة شهدي وصل آرامي جانا بو هوا خواهان تهجرة بو عدو تعذيب روح زهر هجرانا هوا خواهي عليه الرحمة والرضوان بوما أعاديشي عليه اللعنة بشيان بسيانا.